وسخ فريات نزمة صور حنحسك قد صيل تسمامي عن سراويت مالن روسيان بزكايد وحبرا وسرحيت قبل عليش بروين عتقات كبير سبا وكسارا كم زوردو قليتهم حافش هاو زيانة تزازيم اللو مسترف مرباتنا حقوكم بوغانا سنة مشت

تعالى وبركاته، نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية. وفيها وسط حضور كبير تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا، إقليم جنوب البحر الأحمر يخيم برامج النصف الأول من العام، محاضرة حول قانون العمل والمرأة العاملة في مديرية جندا. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول الجوار. أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. والصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. أهلا بكم مشاهدينا. شهدت مدينة لوزان السويسرية يومي الرابع والخامس من يوليو الجاري تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في سويسرا وسط مشاركة جماهيرية واسعة وبرامج وطنية وثقافية متنوعة. وافتتحت فعاليات المهرجان كل من سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريم والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا بسويسرا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السيدة هبتوم زرعي. وتضمن المهرجان عروضا تمثل أقاليم البلاد المختلفة ومعارض ثقافية وبرامج مخصصة للأطفال إلى جانب ندوات وأنشطة اجتماعية وثقافية متعددة. وحظيت أجنحة الأقاليم التي قدمت في إطار المنافسة بين المشاركين بإقبال كبير، حيث استعرضت التراث والعادات الإريترية وجهود تعزيز العدالة الاجتماعية ومسيرة التنمية، إضافة إلى إبراز تاريخ الشعب الإريتري وقيمه والمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، فضلا عن الأزياء التقليدية لمختلف القوميات. وخلال المهرجان الذي شارك فيه مواطنون قدموا من مختلف أنحاء سويسرا، قدمت السفيرة صوفيا تسفا مريم إحاطة حول المناقشات التي شهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بشأن إريتريا، كما أجابت عن استفسارات وأسئلة المشاركين. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون العامة والجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور أن المهرجان الذي يقام في المهرجانات التي تقام في المهجر تهدف إلى صون الهوية الوطنية والقيم الإريترية وتعزز روح الانتماء لدى الأطفال والشباب، وبالإضافة إلى إتاحة الفرص للحوار حول القضايا الوطنية إلى جانب إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا وشعبها. كما أشاد بنجاح معرض أجنحة الأقاليم الذي نظم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان. واختتمت الفعاليات بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة ثقافية قادمة من إريتريا تضم نخبة من الفنانين والموسيقيين وسط تفاعل كبير من الجمهور. وفي ختام المهرجان تم توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين، فيما نال جناح وإقليم جنوب البحر الأحمر لقب أفضل جناح في مهرجان سويسرا لعام 2026 تقديرا لتميزه في العرض والمحتوى. عقدت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في الرابع من يوليو الجاري بمدينة عصب اجتماعا لتقييم سير تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2026. واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول التقدم المحرز في مجالات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وتوسيع وتحسين خدمات إمدادات المياه في مدينتي عصب وعدي، إلى جانب مشروعات التنمية العمرانية والزراعية وإنشاء وصيانة قنوات الري وتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز مشاركة المرأة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الصحية والجهود المبذولة للوقاية من مرض الملاريا ومكافحته. وأوضحت التقارير أنه تم تشييد 8 رياض للأطفال ومدرستين للمرحلة الابتدائية ومدرستين للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى مساكن للمعلمين في 10 قرى بالإقليم، كما تم إنشاء 8 فصول دراسية إضافية في إدارة ضاحية أفنبو. وفي القطاع الزراعي أشارت التقارير إلى إنتاج شتلات متنوعة من الخضروات والفواكه إلى جانب أشجار النخيل والأراك في مشتل أبو، كما تم توزيع محصول البطاطس المزروع على مساحة 5 هكتارات على 34 مزارعا. وفي مجال الري تم إنشاء وصيانة 200 كيلومتر من قنوات الري لخدمة مساحة زراعية تبلغ 500 هكتار. وفي ختام الاجتماع أشاد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي بمستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ خطة العمل خلال النصف الأول من العام وفق الجدول الزمني المحدد، داعيا إلى تعزيز التنسيق
بين مختلف الجهات ورفع كفاءة الأداء لضمان تنفيذ برامج النصف الثاني من عام 2026 بجودة وفعالية أكبر. خرجت مدرسة أسمر الفنية أمس الخامس من يوليو 136 طالبا بينهم 39% من الإناث بعد إكمالهم دراسة استمرت لعامين في عدد من التخصصات الفنية والمهنية، شملت صيانة المركبات والإنشاءات العامة والنجارة والإلكترونيات والكهرباء والحدادة. وخلال حفل التخرج 65 أكد مدير المدرسة الأستاذ سمري ورديه ثقته في قدرة الخريجين على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة وطنهم وشعبهم، داعيا إياهم إلى التحلي بالإخلاص والانضباط. من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم الأستاذ أسفاسيوم أن الحكومة واصلت الاستثمار في تطوير المدرسة من خلال تزويدها بآلات ومعدات حديثة ومتطورة بما يسهم في رفع جودة التدريب وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، داعيا الخريجين إلى أن يكونوا نموذجا في التفاعل والإنتاجية في مواقع عملهم. وأكدت ممثلة الخريجين أن يوم التخرج يمثل بداية لتحمل مسؤولية جديدة، مشيرة إلى التزام الخريجين بأداء واجباتهم بروح وطنية عالية والإسهام في مسيرة التنمية. كما عبر عدد من الخريجين الذين التقتهم وكالة الأنباء الإريترية عن امتنانهم لأسرهم ومعلميهم، مؤكدين عزمهم على الوفاء بالثقة الممنوحة لهم. وشهدت المناسبة تكريم الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج في مختلف التخصصات. يذكر أن مدرسة أسمر الفنية التي تأسست عام 1954 خرجت على مدى 72 عاما أكثر من 10,000 مهني التحقوا بمختلف قطاعات العمل والإنتاج في البلاد وفقا لسجلات المدرسة. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية قنداح في 2 يوليو الجاري نظم محاضرة توعوية تناولت قانون العمل استهدفت المرأة بشكل عام والعاملات على وجه الخصوص. وتناول البرنامج أحكام قانون العمل الصادر بموجب الإعلان رقم 118 لعام 2001، حيث قدم مفتش العمل بالمكتب السيد ياسين محمد شرحا حول أبرز القضايا المتعلقة بعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة أثناء الحمل والولادة والأجور والمستحقات والإجازات السنوية والأسبوعية إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة. من جانبه أوضح قاضي محكمة العمل الابتدائية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد داويت والدنغوس أن الهدف من هذه المحاضرة يتمثل في تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع عموما والنساء بصورة خاصة، كما استعرض اختصاصات محكمة العمل وآليات عملها في تسوية النزاعات العمالية. بدورها أكد مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية قنداح السيد إبراهيم عمر مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز حملات التوعية الهادفة إلى القضاء على الممارسات الاجتماعية الضارة. مشاهدينا عشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من قواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادي، مما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينهوا أن قواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت الصاروخ الذي حمل رأسا حربيا وهميا، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في تفاصيل إضافية عن الموقع. ووصفت الوكالة الرسمية للأنباء عملية الإطلاق بأنها ترتيب روتيني ضمن التدريبات العسكرية السنوية للصين، وأكدت أنها لم تكن موجهة ضد أي دولة أو هدف محدد. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بين وانغ أن الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقا، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق يزعزع استقرار المنطقة. وقالت الحكومة اليابانية أنها تلقت أخطارا قبل إطلاق الصاروخ وحثت الصين على إعادة النظر في قرارها. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة الاثنين، مما يعزز العلاقات بينهما لمواجهة التحديات في منطقة جنوب المحيط الهادي. وتضم الاتفاقية الجديدة التي أطلق عليها اسم محيط السلام فيجي إلى مجموعة مختارة من الدول المرتبطة بأستراليا باتفاقيات دفاع مشترك، وهي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة. وصرحت وزارة الخارجية الأسترالية بأن هذا التحالف يعزز التزام أستراليا وفيجي بمنطقة تنعم بالسلام والازدهار
الاستقرار والأمن. وبموجب الاتفاقية تعهد البلدان بالتشاور فيما بينهما في حال وقوع حادث أمني قد يهدد سيادتهما، كما وقعا اتفاقية ثانية تغطي نطاقا أوسع من المجالات بدءا من مكافحة التغير المناخي.

هي وصولا إلى التعاون الاقتصادي. تعهد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعزيز التعاون والتنسيق والتصدي المشترك للتحديات. وخلال اجتماع مع ستوب في مدينة توركو جنوبي غربي فنلندا، قال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع فنلندا في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين من أجل الالتزام بالشراكة التعاونية جديدة النمط الموجهة نحو المستقبل بين الصين وفنلندا، وتعزيز التنسيق وتقاسم الفرص ومواجهة التحديات بشكل مشترك. من جانبه قال الرئيس الفنلندي أن فنلندا تتطلع إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين وتوسيع التعاون في مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعميق التنسيق متعدد الأطراف والتصدي المشترك للتحديات العالمية. استمر النشاط البركاني في جبل إتنا الإيطالي بعد الشق الذي فتح في فوهة بوراجيني ما أدى إلى تعليق رحلات جوية. وأفادت مصادر محلية بأن انفجارا وقع في فوهة بوراجيني أعقبه نشاط مكثف لغذف الرماد البركاني. وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزيا وعلم البراكين أن نشاط غذف الرماد أرسل نشاطه البركاني لليوم التاسع على التوالي. مشاهدينا تحت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وسط حضور كبير تنظيم مهرجان الإبتين في سويسرا. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام. محاضرة حول قانون العمل والمرأة العاملة في كندا. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول الجوار. وأستراليا توقع اتفاقية الدفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

لقلت كارم نحلايت قلنا قبلاتو كلكم ما تقبلتنا تقبلت عدو خارج ندقكم برنامجاتنا قلت تابعدوا لي امليكم تاكاناتكم ندقبكم برنامج زارت انا قل استبدي تتصبرونا لصنحكم ما تقبلتنا كفس منكم برنامجنا يوم ما قلكم قل اتفاق عند بلد فنات حلت ندقبتنا من على ساعات مثل حد قلنا ليتو انتم ما سكتن قبا برنامجنا قلت تابعونا سايتش عبايتك ما قلن تابع لصنحنا لا لا اتكارمنا حلايت عبيف

برنامج دارت كان كما قلت تابعكم ازيت لا استبدا وقال سامن بزحلته لا له الدوليه ملينا وان شاء الله هنا حليتنا العجبكم. قبل ما ندات لنا كل حلايه قلنا قدمته لاوليه حلايه فنانيت في وركسته الدوريه قد قبات وقلنده تليت ما حريان ما تنا لا حلف وقت تليفون من فورت ساوان دا اتصل رساله لنا اديبنا مشاركنا برنامجنا اتلت فنات برنامجاتنا راي للهيب ولا شارك عبد حامد تو عبد حامد قال مشاركتك واقلر ايكات برنامجنا قال حمد كفته ولا قدمه قال لي لا بيل كان حلايه عباي فنانتنا خديجه ادم قاشاكم هلينا لا تبل حلايه الدوليه مهلينا الحلايه الا عبد عامر قال كلهم شعب فورت ساول بالهلا وقال كلهم الهيامو الحلايه قدمه قال لي بيلينا عبده لحنامه الحلايه الدوليه مهلينا بحبر ندقب انا قلنا راياته قال حلايه فنانيت فيوري قلنا قدماته برنامج جالت انا مسوت لكم قلت تابعونا سايت عبايته. Yeah.

برنامج عرض قناة مستوى تليليكم وأزي ما بدك ما أنت بعنا قتالو سأيش عباية متقبلتنا لولو نقدمه لينا حاليا لها كدر بلات ونقدم من تله لينا وانتم ما دي بقى كاناتكم دقاكم وبدك ما أزي ما تابعنا برضو كل حلاية توقل نقدم الأولية حلاية كنا ما قد تقباتو حلاية فنانية أسمرت

برنامج دارت كان منكم واقلكم تل برنامج كفا كم سهل الله رايكم ومشاركتكم نتصبر وقل تقدم بلا تبول حاليات كما ديب دنقوبة برنامج نحبركم عنواننا قد تنت اديبنا تقدروا ديب شغلنا رايكم ومشاركتكم سيدي اي سبت قبل زي ماك لحلايته قل نقدم انتن لا تبل قل ولت انس للشر حلايات فنانين عاش علي قل نقدم وقلكم تو كما قلوا تابع حيات كل برنامجنا من حاليات ميدان قل ذكرت اندنبح حتى حلايته لنقدم قل يوم دولي عمل لينا حلايات عبي فنان تخلق في لماريان والدخول من نادي ميدان لحاليا حاليته حتى حلايته قلنا قدمته برنامجاتنا للتلاله زي ما بدك ما قلت تتابعونا سعيد شعبايته دي بحاليته قلنا تعدي.

من ذات لينا ما تقبلتنا جراند قبلنا سنة 1900 أو حتى دي بولونيا من لا تقدموا بزحاليات حلاية فنان في سايدة بساي واتكرن شليلات تبل حلاية قل نقدم قلكم تقلن ذات ليت ما هي منا دي بخارج لنا برو فنانين شباباتنا فنانيت هنا ياسين فنانيت لغة بلينتا من حلاية بردو حتى حلاية قر حلاية فنان واتكرن قل نقدمتو لحلاية كدر بلا قل نقدمنتو برنامج على قناة مسوت لكم بدقمان أزيمة تابعونا.

من أنا قلنا نتابع لا أنا إحنا زي ما بدك ما نقولها ملينا حيسان وحيسات متقبلتنا زي ما قلت تابعونا سأي تعباي تبردو زي ما كل حلاية توقل نقدم الأوليت حلاية ساهو حلاية عباي فنانتنا كم سلو مهي رقاسيت من ميدان عند أنبتة السكر ليوم تيني مثل فرق السبريت لك فناتا أو ديبلت فناتا رقص ديبوت لان ريا وكم سلو مهي حلية اللقاء ساهو سعادة طاهر من حلية حتى حلاية قلنا قدمت قلنا تليت مهي حلاية فنانت وين السلمون عدي لا تبل حلاية حاريا ملينا لحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج عرض قناة مسويت لليكم بدقمان أزيمة متابعتكم يتتفنتينا

زي ما مسلكمتو لهلينا هو تابعونا قتالو انتم ما سايتش عبايته من عندات لينا ادو لي عمل لينا حلايه نارا قد باتو حلايه عبيب فنان ادم عامر فايل من حليتو حتى حلايته قلنا قدمتو قلنا تليت مية دي باسات ساي مهرجان ساوا دي بولا تقدمه بزا حليت حلايه حبر قلنا قدمتو حلايه عفر زي ما الحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج انا مسوته ليكم يتقريمو قلت تابعونا سايتش عبايته

0: كل سامن سنبت نيش كم سيلي وما أتني للتكم برنامجنا زي ما للتلالة وإن شاء الله هي لحليتنا العجبكم قبي أقولكم قنا ريحوا قنا لو قندم بسامن بجديدة أركاي بندا فتشنا بكل النقاط نلا تقدم حليت دي إندا فتشنا أسككم تلا نقدم ما تقبلتنا زي ما بدك ما مسنا قتلو سعيتنا عبايتها أسك ساوات وقل نجيس ثلاث فنات أوقات دي مهرجانات تمثيلهما دي بتخريج بزح حليت تلا لتقدم يوم حلايت حبر بكل وقت عبي فنانينا حلايت براوية حاريا ملينا حلايت فنان محمد تيتا كمسلهما فنان أحمد بحبرتهم دي بساوة الحلوة قلنا مجارك أنا مصيف لكم
1: بيفادني كاك محوة
2: الحمد لله دايم هاب
1: أمس ونيت مرة التروتيب تكتيك مراتوك
2: أمس مرة التروتيب أكتيك ساوة مهيتمو ساناتو إيديا إفدي أماسو هاي أول ساوة إيدي ونيت مبسوط هوكا
1: بقى كتيوب اللي بيبا يبقال تكتيك نات فدق قرمي تاي سومرا هو
2: أوا تاي سومرا
1: انت ديان توكن
2: ساوة

كله الأقول تابعت أنا أحكم حاليات قبعت من حاليات عدنا في جرندن بين من حاليات برا حتى حلايات قلنا قدمته لحلايات ندري هنا هي بدقمان قلنا قبلته برنامجاتنا للتلالو هلا متابعتكم التلالو.

حنا مثلكم قلنا تلالوي أبينا لكن لتيبينا وقد يوم سبت تما ديب إلا قلنا أتممتو التل برنامج رأيكم ومشاركتكم كما كل سامن لأنبلو ديب شقونا سيدي سبت قبا رأيكم ومشاركتكم نتصبر صندوق بستتنا كلمة 34 وتلفوناتنا هي عسرة عسر سمان عسرة سك برنامج جارت أنا ندبيلكم رأيكم ومشاركتكم قلت ندق ديبنا هي نتصبر

تقليها أميرة محمد إبراهيم كل مو ذكرى بلري كم سلهمات مقارحات برنامجات تلفزيون رتاء لم يهنس ودي قنطو كلهم بسميتش وبسميتكم قل حمد دوم فتبجع تقل السارح منكم تلاكينا يدنقو بحلات مسلات وقل حدقكم سيكير وبركات مسلة لبرنامجاتنا.

كمزي أجرنا حواوسنا كل جزيه كمت كل جزيه نقلصو دخلنا نقر كنسلس كلنا وي ماي ندنطبنا نسرح كلنا ماي فلوح كنطقم بطعم يطبو كمزي أي لحنس أمستة سما معتلنا تنز ترفع ناس بيزا كاولون دنشن كان أتوانينا هنرايح حجي كلن بحنس أكوينن فوق إلى نالنا اللوا سلازي نتن لترفع ناس بيزا نتن كأند مالتيو كاولو في يورون دنشن أب كاولو في يور خات بق زخنة تحسط إيد الله كاب حملتي هفتم زبالة إيو دينش نخا كم تقول لو معلت نقلتو أفتق الرف زلو أزي وها هفتي مواصلة دلو هفتم تحسطو إيزلو ومالتي

0: استنى ماسيام حيسام وحيسات متقبلتنا سلامة كذي بقدم قل لا ساعات لنا الدالة أخبار قدمكم سلف أرس أخبار ناي حول مهرجان إرترين سكان سويسرلاند مدينة لوزا بمشاركة زايدة وصبتنا إرتسار قلام إدارة تغليم قبلت بحركة يحنا يسر سنة جيمام شغل وديت التغليم عن سبا التدافعات حمام مالاريا جهد ترود لتسرق الهلام أمريكا وإيران تمت يوم عصر حتى جولاي بتوساك هدق اقلي ديا كمسلتو لتشرح هلام مرحة أمريكا وروسيا يوم 5 جولاي بتلفون هدق كمسل ودو شرح هلام جمهورية تشاينا وروسيا نايحول متلامد قوات بحر محيط هاد أمبتايا تفاصيل الأخبار نايحول مهرجان إرترين سكان سويسرلاند يوم 4 و 5 جولاي ات مدينة لوزا بمشاركة زايدة وصبت نايرت سرقلام تامن صبت الخبر لي صالح موسى وحبيب قل لقدم موتون
1: نحول مهرجان إرترين سكان سويسرلاند يوم 4 و 5 جولاي في مدينة لوزا بمشاركة زايدة وصبت ناير تسرقلا اللي بسابتت سفيرة دولة إرتريا منظمت مجلس قران السيدة صوفيا تصفى مريم مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إرتريا سويسرلاند وسابت لؤوك منظمت مجلس قران وبعد الدنيا مؤسسات جنيفا السيد هابتوم زرعاي لتكستان اي حول مهرجان كيشوت محبر وطن اوالد انسات اريتريا عفا عادات برنامج اجنيت سمينارات وبعد وراتات لشمل علا اللي بشكل جغرا لتقدمه وكبت لركبة صبات عادات وسوالف مجتمع

خارج قال لنا تعدي. أمريكا وإيران تمت يوم 11 جولاي بتوساك هدق قلي دياكم سلطت لتشرح اللام لات باكستان قلق بأسطوت لان لهدق حديث أمريكا إيران تلقررت منع برنامج نو إيران وجمود لهلا مال إيران تو قل لركز كمسل قدر وقم هيوب هلام حرب بقبي سلام قل أختم تيوم 17 جون مذكرت مفاهمة أمريكا وإيران تيوم 10 جون هي دي بسويزرلاند هدق مباشر اتيوم حتى جولا هيني ات قطر مباشر ليقا بهدق كمسا الوضيه للذكر لا هدق قل زياد هدق اردت للا تفح كمسا لطو وكايل كليتن لدول شارحام كمسا للو لتأمر مرحت امريكا وروسيا ات يوم 5 جون بتلفون هدق كمسا الوضو عماتات اخبار شارحام لا جاء هدق أجب بوت فنجر نكليتن العد ترت قد هل لكم سالقدر كليتهم لا مرحة حبرهم كليتهم لا مرحة كدي منطقة وعالم أجد هني اتحارب يوكرين كم سال هاد قومة تأمرام رئيس دونالد ترامب ورئيس فلاديمير بوتين يوم سنة 2010 وسس ليتا أز قل راب عيت إينا توم هدق بتلفون كم سال ودو تقارير شرحهم كليتهم للرؤساء دعام اتورح ديسمبر ألاسكا أمريكا تلهات قو كم سلحت قو لا لتذكرتون جمهورية تشاينا وروسيا ناي حلمة لامات قوات بحر يوم 6 جولاي يتمحيط هذا أمبتايام هدفنا اللي أسك عصر 3 جولاي للأتلالمة لامات مقدرة قوات بحر ناي كليتن العد أقل قيمام كم سلتو وجرب السواريخ كم سل شمل ما شارحات اللام اللي قل زياد سامن للأتلالمة لامات وبزح حساب مارينات وزماني باخرات حرب شاركو كم شاركو قادة جيشنا كليتن لدولات أمرهم تشاينا وروسيا من سنة 2010 وكلنا حول متلامات قوات بحر وديا كم سلطان حيا لشرح وتقارير دعم محيط هذا كم سل وديا لتفكد تشاينا وروسيا علاقة تنات مجالات اقتصاد سياسة عسكرية وأمن دي بوسع متس كم سهلة كليتن العد شرحها كاقدم حسام وحسات ما تقبلتنا قل لا ساعة لا دوري العداء أخبار كبدعات وخارج دي بالله تمام لنا رس أخبار نغراكم قل السارح منكم نايحول مهرجان إرترين سكان سويسرلاند مدينة لوزا بمشاركة زايدة وتصبت نايف تسر كلام إدارة تغليم قبلت بحركة إحنا يسر سنة جيمام شغل وديت تغليم عن سبا الدافع حمام مالاريت جهد ترود لتسرق الهنلام أمريكا وإيران تلمت يوم عصر حتى جولاي بتوساك هتقق اللي ديا كمسلتو لتشرح الهنلام مرحة أمريكا وروسيا يوم 5 جولاي بتلفون هتقق كمسلو دو تشرحهم جمهورية تشاينا وروسيا نحول متلامات قوات بحر محيط هذا الحمام نمسيت بكيتات

زحب قص بسرات كاب إياسو ترينين سنتر إنه بسرات بسرات كام معدن قحات بسرات كام منش إفلتات بسرات زمنو زمن تكنولوجين عبيتنيو زمنو زمن إفلتات النقحاتن نبار سرح سريحهم بغبرن بتاريخن نولودو تاتزم محلالف إيو قطعيو تحلمدو بفقر مويات تسأميدكم بعيينات كتبل تسوقو تتسفودو بلكا حلمكم كجهاد حسابكم كسمر تسفهم كون كغون انتاي كقبر نابي كخيد لكم اي تتشنقو ناب عاوز زبصحكم كون حكي امرتش اخو مالو اياسو ترينين سنتر بعينوتهم من وطيتهم من استرققو بقوانا ونوتهم من كونوتهم من زبلتقو زتفال عليو سلطاناتات حزنا جوبا ارحبو تفدولو نبلوكم سلطنا كمبيوتر سنة حساب أكاونتين تنكاسا قاسن درق انسئلي فيديوان فوتوغرافين تقنا إلكترونيكس مزرقاح مسمر ماي دراوليكو إنجينيرين غرافيكس كومون تقنا كمبيوتر إلكترونيكس أكاتيتنا لونا بتكنولوجيز تراغوغو وانا ونفولين في التزاعة تقوم مهارانا بنينويح عمت نايسرحن سلطنا لمبزو حلولو بلوت سعات مخانوم كتموسكرو حد سيرقزي يزدلي إياسو ترينين سنتر واغانا رتعوي تحستونا اواناوي ادراشانا فيت هنس ابولين مزانا قعما اكل ويون فوتو هيفني زيادة حبريتا بوزر تليفون عسر تحادة سلاسان شمونتان اسران حموشن دولولنا نوعو بتحونا نعلم برك يقعيني بتباباول بزر افلتات قريبنا لونا نعي ابيتن حيلن مستير إياسو ترينين سنتر

سيدات والسادة، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وحييكما فيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمسهل بأبرز العناوين. حضور واسع، إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام، جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة، الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول أخرى، أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي، الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت مدينة لوزان السويسرية يومي الرابع والخامس من يوليو الجاري تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في سويسرا وسط مشاركة جماهيرية واسعة وبرامج وطنية وثقافية متنوعة. وافتتحت فعاليات المهرجان كلنا من سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة سيدة صوفيا تسفا مريم والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا بسويسرا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف سيد هبتوم زرعي. وتضمن المهرجان عروضا تمثل أقاليم البلاد المختلفة ومعارض ثقافية وبرامج مخصصة للأطفال إلى جانب ندوات وأنشطة اجتماعية وثقافية متعددة. وحظيت أجنحة الأقاليم التي قدمت في إطار منافسة بين المشاركين بإقبال كبير، حيث استعرضت التراث والعادات الإريترية وجهود تعزيز العدالة الاجتماعية ومسيرة التنمية، إضافة إلى إبراز تاريخ الشعب الإريتري وقيمه والمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، فضلا عن الأزياء التقليدية لمختلف القوميات الإريترية. وخلال المهرجان الذي شارك فيه مواطنون قدموا من مختلف الكانتونات السويسرية، قدمت السفيرة صوفيا تسفا مريم إحاطة حول المناقشات التي شهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بشأن إريتريا، كما أجابت عن استفسارات وأسئلة المشاركين. من جانبه أوضح رئيس دائرة الشؤون العامة والجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور أن المهرجانات التي تقام في المهجر تهدف إلى صون الهوية الوطنية والقيم الإريترية وتعزيز روح الانتماء لدى الأطفال والشباب وإتاحة الفرصة للحوار حول القضايا الوطنية إلى جانب إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا وشعبها. كما شهد بنجاح معرض أجنحة الأقاليم الذي نظم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان. واختتمت الفعاليات بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة ثقافية قادمة من إريتريا تضم نخبة من الفنانين والموسيقيين وسط تفاعل كبير من الحضور. وفي ختام المهرجان تم توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين، فيما نال جناح إقليم جنوب البحر الأحمر لقب أفضل جناح في مهرجان سويسرا 2026 تقديرا لتميزه في العرض والمحتوى. عقدت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في الرابع من يوليو بمدينة عصب اجتماعا لتقييم سير تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2026. واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول التقدم المحرز في مجالات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وتوسيع وتحسين خدمات إمدادات المياه في مدينتي عصب وعدي، إلى جانب مشروعات التنمية العمرانية والزراعية وإنشاء وصيانة قنوات الري وتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز مشاركة المرأة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الصحية والجهود المبذولة للوقاية من مرض الملاريا ومكافحته. وأوضحت التقارير أنه تم تشييد 8 رياض أطفال ومدرستين للمرحلة الابتدائية ومدرستين للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى مساكن للمعلمين في 10 قرى بالإقليم، كما تم إنشاء 8 فصول دراسية إضافية في دار الضاحية أفامبو. وفي القطاع الزراعي أشارت التقارير

مساحة زراعية تبلغ 500 هكتار. وفي ختام الاجتماع شهد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي بمستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ خطة العمل خلال النصف الأول من العام وفق الجدول الزمني المحدد، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ورفع كفاءة الأداء لضمان تنفيذ برامج النصف الثاني من عام 2026 بجودة وفاعلية أكبر. دعا السيد كيروس سراقي مسؤول وحدة الوقاية ومكافحة مرض الملاريا في فرع الصحة بإقليم عسبة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية والشركاء للحد من حالات الإصابة بمرض الملاريا الذي بلغ مستوى السيطرة عليه في إقليم عسبة، وتعزيز الأنشطة التي ترفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشعب. وذكر إن معدل الإصابة بالملاريا يبلغ حاليا 8 حالات لكل 1000 نسمة، وإنه يجري تنفيذ حملات للنظافة البيئية على مستوى الإدارات والمؤسسات الصحية لخفض هذا المعدل إلى الصفر. وأفاد إنه تم توزيع الناموسيات التي يمكن استخدامها لثلاث سنوات على الأسر القاطنة في مناطق انتشار المرض، وأن عملية التوزيع ستستمر لا سيما للنساء الحوامل. وأضاف السيد كيروس إن جميع المؤسسات الصحية اتخذت الاستعدادات المسبقة اللازمة من أجل منع الإصابة بمرض الملاريا خلال فصل الخريف وفي حال حدوثه الوقاية منه والسيطرة عليه مبكرا. وقال إن الأشهر الممتدة من يونيو إلى ديسمبر تعد موسم التكاثر الملائم للبعوض، وإن الاستعدادات جارية لتوزيع الناموسيات للمرة الثالثة على السكان القاطنين في مناطق انتشار الملاريا. وتوجد حاليا 3 أنواع من البعوض في البلاد وفقا للأبحاث التي أجريت حتى الآن. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية جندع في 2 يوليو محاضرة تناولت قانون العمل استهدفت المرأة بشكل عام والعاملات على وجه الخصوص. وتناول البرنامج أحكام القانون قانون العمل الصادر بموجب الإعلان رقم 118 لعام 2001، حيث قدم مفتش العمل بالمكتب السيد ياسين محمد شرحا حول أبرز القضايا المتعلقة بعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة أثناء الحمل والولادة والأجور والاستحقاقات والإجازات السنوية والأسبوعية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة. من جانبه أوضح قاضي محكمة العمل الابتدائية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد داويت والدنوغوس إن الهدف من هذه المحاضرة يتمثل في تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع عموما والنساء بصورة خاصة، كما استعرض اختصاصات محكمة العمل وآليات عملها في تسوية النزاعات العمالية. بدوره أكد مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية جندع سيد إبراهيم عمر مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز حملات التوعية الهادفة إلى القضايا على الممارسات الاجتماعية الضارة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ، مما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن غواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت الصاروخ الذي حمل رأسا حربيا وهميا، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في تفاصيل إضافية عن الموقع. ووصفت الوكالة الرسمية للأنباء عملية الإطلاق بأنها ترتيب روتيني ضمن التدريبات العسكرية السنوية للصين، وأكدت أنها لم تكن موجهة ضد أي دولة أو هدف محدد. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقا، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق يزعزع استقرار المنطقة. وقالت الحكومة اليابانية إنها تلقت إخطارا قبل إطلاق الصاروخ وحثت الصين على إعادة النظر في قرارها. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة الاثنين، مما يعزز العلاقات بينهما لمواجهة التحديات في منطقة جنوب المحيط الهادئ. وتضم الاتفاقية الجديدة التي أطلق عليها اسم محيط السلام فيجي إلى مجموعة مختارة من الدول المرتبطة بأستراليا باتفاقيات دفاع مشترك،
وهي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

0: وصرحت وزارة الخارجية الأسترالية بأن هذا التحالف يعزز التزام أستراليا وفيجي بمنطقة تنعم بالسلام والازدهار والأمن. وبموجب الاتفاقية تعهد البلدان التشاور فيما بينهما في حال وقوع حادث أمني قد يهدد سيادتهما، كما وقع اتفاقية ثانية تغطي نطاقا أوسع من المجالات بدءا من مكافحة التغير المناخي ووصولا إلى التعاون الاقتصادي. تعهد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ووزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعزيز التعاون والتنسيق والتصدي المشترك للتحديات. وخلال اجتماع مع ستوب في مدينة توركو جنوب غربي فنلندا، قال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع فنلندا في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين من أجل الالتزام بالشراكة التعاونية الجديدة النمط الموجهة نحو المستقبل بين الصين وفنلندا، وتعزيز التنسيق وتقاسم الفرص ومواجهة التحديات بشكل مشترك. من جانبه قال الرئيس الفنلندي إن فنلندا تتطلع إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين وتوسيع التعاون في مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعميق التنسيق متعدد الأطراف والتصدي المشترك للتحديات العالمية. استمر النشاط البركاني في جبل إتنا الإيطالي بعد الشق الذي فتح في فوهة فوراجيني، ما أدى إلى تعليق رحلات جوية. وأفادت مصادر محلية بأن انفجار وقع في فوهة فوراجيني عقبه نشاط مكثف لقصف الرماد البركاني. وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن نشاط قذف الرماد أرسل نشاطه البركاني لليوم التاسع على التوالي. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا وسط حضور جماهيري واسع. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام. جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول الجوار. أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أتكلت وش تجزا كابتم كالوت أتكلتي بتحت برعان زعبي مغانم فولياتي قبرم بتوساغي أبي مستقخال أمودي تاكونا تقلي أبي إجام زلو وميم بزي كازي أبي وشت بيت زفتر كمتكي دورونا بمسحب موچون طعين أير نقاتستن في السيح القزوم
2: مصورتو زما أتكلتي ذاتهم كتريهم كلها أزيهم طبعاتهم نغتريهم دست بلها تريم بهز بولها عينات اتكلتيم بتقصلوم دي ولا بتعمبابوم دي كتا بتي اقاومهم بكل نغراتهم ازيم تفتوتن تدليتن عينات اتكلتيم ود سبكا ريو بهز بولو عينات اتكلتيم سلازي حجي تي ريخه تي قداماي يا قداسنتهم بت صباقاي ناتي صباقا اللهم كل غزي صباقا عند حداري خا غاز فطرلكا نغرا الله باهتا يفطرلكا صبو سمعيتي هلوكا كتا دس كم زبلكا زغوبر عينت اتكلتيوم برغز عند حردا دس يلكا ويصبو سمعيت هاليكا ويكا با عند حردا يلكا سي وشتخا دخنا حغوس الله مالتي اذا حغوس زخا نطعنا خا انت يغوبرو مالتي مولو يغوبرو سلازي ودسب اب غوزو نزم اتكلت زي اتوم كهلو ويكلو وزدلي متان صبو ريو صبو سمعيت هاليو دس كبلو خغوس ومت منصركا طعنو كحلو مالتي لذي إذا تقدم يا قداسنا تم كنا بلخلنا كلون أقداسنا تعلوهم أبنت إذا ما تكلت زيادتهم برجت تخلي مسرة دارجة خابتي مسرة تاوي من برنا يودي سب كنا بلهم نخلي نعم على تي ተኽሊ እንድሕር ዳሃሊ ኦክሲጅን ኣሎ። ኦክሲጅን እንድሕር ዳሃሊ ከዓ እኹል ኣየር ሃሊ ተፅቡቅ ክትተንፍስ ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣትክልቲ እዚኣቶም ኣብ ገዛኻ ምህላዎም ብዓቐኖም ወይ ከዓ በተዓቕሞም ኦክሲጅን ናይ ምውፃእ ባህሪ ወይ ከዓ ተኽእሎ ስለ ዘለዎም ለዚ እኹል ኦክሲጅን ኣብ ገዛኻ ንክህልወካ ውን ይሕግዙ። እሱ ጥራይ ዘይኮኑ ሞይስቸር ወይ ከዓ እዚ ጥሊ ንብሎ ጥሊ እውን ናይ ምዕቃብ ኣብቲ ገዛ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ እውን ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ስለዚ ኦክሲጅንን ኮነ ጥሊ ናይ ኣብቲ ገዛ ክህሉ ይኽእሉ። እዚ ሓደ ካልእ ነገር ኣገዳሲ ነገር ኣለዎም ድሕር ዳኣ ኮይኑ እዞም በክልቲ ገዛ ዝበሃሉ ከም በዓሉ ካርቦን ሞንክሳይድ ክንብሎም ንኽእል፣ ፎርማል ድሃይድ ክንብሎም ንኽእል። እዚኣቶም በክልቲ ጋዛት እዮም። እዞም በክልቲ ጋዛት ከዓ ነዚኣቶም ስሒቡ መፅኡ ፅሩይ ኣየር ከተስተንፍስካ ይኽእልካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ተኽሊ ብሓፈሻ ብፍላይ ካዓ እዞም ኣብ ውሽጢ ገዛና ክህሉ ንደልዮም ዘለና ወይ ከዓ ክህልዎ ኣለዎም ንብሎም ኣትክልቲ ወይ እዞም ናይ ፅባቐይ እዝን ካልእን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጥቕምታት ኣለዎም ማለት እዩ።
1: ኣትክልቲ ውሽጢ ቤት ንቡርዕዮኻ እናሳለሰልካን ንእግረ መንገድኻ እትተኽሎም ምዃኖምን ብዙሕ ጉልበትን ሃልክን ዝሓት ይኮኑን። ጽባቐ ምችእነት ኣብ ጥዕና ዝህቦ ኣስተዋጽኦን ዓብ ስለ ዝኾነ ድማ ደቂ ሰባት ኣብ መንበር ቤቶም ኣትክልቲ ውሽጢ ቤት ክተኽሉን ክጥቀሙን ካብ ዝጅምሩ መዋእል ኣቕጺር እዩ። ኣትክልቲ ውሽጢ ገዛ ብኣስማቶምን ዓይነቶምን ዝፈላለዩ እኳ እንተኾኑ ሓደ ዓይነት ጥቕሚ እዮም ግን ዝህቡም። ንቤትና ናብ ጽቡቕ ትርኢ ዝቕይሩን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዝኾነ ዓይነት ዕንወት ክፍጽሙ ዘይክእሉን ምዃኖም ከ ብዝያዳ ይልለዩ። ምውሓድ ማይ ኮነ ምብዛሕ ዝጸልኡ ኮይኖም ኣብ ቁጠባ ሓመድን ማይን እውን ኣብ ዝተዋጽ ኣለዎም።
2: ብርግፅ ካብ ኣትክልቲ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ኣብዚ ህንፃታት ገለ ዕንወት ከምፁ ዝኽእሉ ክህሉ ክእል እዩ። ብስሮም ድዩ ብዕብቶም ድዩ ብዝተፈላለየ ነገር እዚኣቶም ግን ዓቐኖም ኮነ እቲ ተኽለሎም ቦታ ኣዝዩ ተወሰነ እዩ። ዓቐኖም ንእሽተ እዩ። ብመሰረቱ ከዓ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ኮንቴነር ወይ ከዓ መትሓዚ ባዞ ንብሎ ኣብኡ ኢና ንተኽሎም። ስለዚ ኣብ ገዛ ዋላ ሽሕ ግዜ ድኣ ይኹኑ እምበር ኣብቲ ገዛ ሓመድ ሃሊ ኣብ ሓመድ ኣይኮና ንተኽሎም ዘለና ዋላ እውን እቲ ዓቐኖም እውን ኣይፍቅድን እዩ። ኣብ ባዞ ተተኺሎም ክዓብዪ ዝኽእሉ ኣብ ማእኸል ገዛ እዮም። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ገዛ ዘምፅእዎ በጀካ ፅባቐን ጥቕምን ኣገዳስነትን ዕንወት ዋላ ሓደ ዘለዎም ኣትክልቲ ኣይኮኑን።
1: ኣትክልቲ ውሽጢ ገዛ ኣገዳስነቶም ኮነ ኣድላይነቶም ዓብ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብና ከዘውትሮም ልሙድ ተሪኦ ካብ ዝኸውን እውን ነዊሕ ዓመታት ኣቕፂር እዩ። ብግቡእ ኣትክልቲ ውሽጢ ቤት ዝተኸለትን ከተስተማቕሮ ዝበቕዐትን ኣብነት እትኾነና ስድራ ቤት ዳሲስና ኣለና እሞ ሰናይ ምክትታል።

طبتم أوقاتا أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا وأبرز ما فيها. دارت أقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال في كندا بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ. أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون. إلى التفاصيل، أكد وزير الحكومات المحلية السفير عبدالله موسى خلال اجتماع عقد في مصوى بأن تعزيز المنظمات ولا سيما تلك المعنية بالشباب سيشكل دافعا قويا لتعزيز التقدم في التنمية الشاملة. وفي كلمة خلال اجتماع لمراجعة المرحلة لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر الذي عقد يوم 4 و5 من يوليو، أكد السفير عبدالله موسى أن تدريب الشباب المؤهلين يعد مهمة وطنية. واستعرض الاجتماع وناقش الثغرة حول الأنشطة التي نفذت خلال الأشهر الستة الماضية في مجالات الزراعة وتوفير المياه والخدمات الاجتماعية وعمل الوزارات والجمعيات وغيرها. واقترح المشاركون إلى اهتمام جاد لمشكلة نقص المياه في بعض المناطق والتوسع في استخدام الطاقة البديلة للحد من إزالة الغابات وتسريع وتيرة إنشاء المؤسسات التعليمية وترميم المرافق الصحية والتعليمية القديمة. كما اقترح المشاركون إلى اهتمام جاد لنقص إمدادات المياه والتوسع في استخدام الطاقة البديلة وتسريع وتيرة بناء المؤسسات التعليمية وترميم المؤسسات الصحية والتعليمية القديمة. وفي كلمته الختامية قال القائم بأعمال إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبرم عند ميكائيل أن المهام المنجزة حتى الآن تحظى بتقييم إيجابي. أقيمت احتفالات اليوبيل الذهبي إحياء للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في مدينة تورونتو بكندا يومي 3 و4 من يوليو تحت شعار ذكرى عظيمة لحملة بناء أمة جديدة. وفي هذا السياق صرح القنصل العام لإريتريا في كندا السيد أيوب عبد العليم بأن مدرسة الثورة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية بل كانت ملتقى لتعاقب الأجيال، حيث جرى فيها قرص تنمية الوعي الوطني وروح البطولة وحب الوطن وسمات المسؤولية. وقد اختتم حديثه بتقديم التهاني بهذه المناسبة، وتضمن البرنامج وقفة على ضوء الشموع تكريما لجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للشعب والوطن، ومعرضا للصور وشروحات توثق تاريخ المدرسة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي. وتقدم المؤرخ والمؤلف والمدرس السابق في مدرسة الثورة السيد ألم سجد تسفاي عرضا تناول مسيرة مدرسة الثورة ومراحل تطورها بالفيديو من أسبرا. وتوجه رئيس اللجنة التنسيقية لطلاب مدرسة الثورة في كندا السيد ولد فتوي بالشكر للمنظمات وأهالي تورونتو على مساهماتهم، وكذلك الغادمين من مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة للمشاركة في المهرجان. وفي كلمة ألقتها نيابة عن الطلاب، قدمت السيدة أزيب سلمون عرضا حول تاريخ المدرسة ورؤية أهداف الجبهة الشعبية في مجال التعلم. وبهذه المناسبة قدمت فرقة الوردة الحمراء لمدينة كيتشنر باقة من الأقان الثورية مستلهمة في أدائها طابع الفرقة الثقافية السابقة التابعة لمدرسة الثورة.

عن سبا لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية والشركاء للحد من حالات الإصابة بمرض الملاريا الذي بلغ مستوى السيطرة عليه في إقليم عن سبا، وتعزيز الأنشطة التي ترفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشعب. وذكر أن معدل الإصابة بالملاريا يبلغ حاليا 8 حالات لكل 1000 نسمة، وأنه يجري تنفيذ حملات للنظافة البيئية على مستوى الإدارات والمؤسسات الصحية لخفض هذا المعدل إلى 0. وأفاد أنه تم توزيع الناموسيات التي يمكن استخدامها ل3 سنوات على الأسر القاطنة في مناطق انتشار المرض، وأن عملية التوزيع ستتواصل ولا سيما للنساء الحوامل، مضيفا أن جميع المؤسسات الصحية اتخذت الاستعدادات المسبقة اللازمة من أجل منع الإصابة بمرض الملاريا خلال فصل الخريف وفي حال حدوثه، والوقاية منه والسيطرة عليه مبكرا، قائلا أن الأشهر الممتدة من يونيو إلى ديسمبر تعد موسم التكاثر الملائم للبعوض، وأن الاستعدادات جارية لتوزيع الناموسيات للمرة الثالثة على السكان في مناطق انتشار الملاريا. وتوجد حاليا 3 أنواع من البعوض في البلاد، وذلك وفقا للأبحاث التي جرت. أكد مكتب التعليم بمديرية عرزة أن جهودا متواصلة تبذل لتوسيع انتشار المؤسسات التعليمية وتهيئة بيئة مناسبة لعمليتي التعليم والتعلم بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين نتائج الطلاب. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في 3 يوليو خصص لاستعراض الأنشطة المنفذة على مستوى المدارس وتقييم نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للصف الثامن، إلى جانب مراجعة الأنشطة الثقافية والرياضية المنفذة خلال العام الدراسي. أوضح مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ تصفى هيوت ولد قرقيج في تقرير قدمه خلال الاجتماع أن التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية أسهم في زيادة عدد الملتحقين بالمدارس بنسبة 10% خلال السنوات الثلاثة الماضية، مضيفا أن نسبة النجاح في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي 2025-2026 بلغت وفق التقييمات 86%. وناقش المشاركون في الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه وفي مقدمتها ضيق المدارس في مدارس درهلاسي وعبل ومايدما، إضافة إلى نقص الوسائل التعليمية وتقدم الكتب والمقاعد. من جانبه شدد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوب الأستاذ هبتزقي كيداني على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع في دعم العملية التعليمية. وفي ختام الاجتماع أكد مدير مديرية عرزة السيد رسام كفلة مريم التزام الإدارة بتوفير الدعم اللازم لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة. سادة وسيداتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من قواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ، ما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن قواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت الصاروخ الذي حمل رأسا حربيا وهميا، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في التفاصيل. وصفت الوكالة الرسمية للأنباء عملية الإطلاق بأنها ترتيب روتيني ضمن التدريبات العسكرية السنوية للصين، مؤكدة أنها لم تكن موجهة ضد أي دولة أو هدف محدد. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة، ما يعزز العلاقات بينهما لمواجهة التحديات في منطقة جنوب المحيط الهادئ. وتضم الاتفاقية الجديدة التي يطلق عليها اسم محيط السلام فيجي إلى مجموعة مختارة من الدول المرتبطة بأستراليا باتفاقيات دفاع مشترك، وهي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبابا غينيا الجديدة. صرحت وزارة الخارجية الأسترالية بأن هذا التحالف يعزز التزام أستراليا وفيجي بمنطقة تنعم بالسلام والازدهار والأمن. تعهد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بتعزيز التعاون والتنسيق والتصدي المشترك للتحديات. وخلال اجتماع مع ستوب في مدينة توركو جنوب غربي فنلندا، قال وانغ

أن الصين مستعدة للعمل مع فنلندا في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين من أجل الالتزام بالشراكة التعاونية جديدة النمط الموجهة نحو المستقبل بين الصين وفنلندا، وتعزيز التنسيق وتقاسم الفرص ومواجهة التحديات بشكل مشترك. السادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. احتفال في كندا بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ. أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.

0: ኣምላኽ
1: كما يصنعكم زي خبركم تاع عزبتي بزخصصتو مغرو وصنعكم درفين هلوم سومون مربنا فليمنا لنا انا بزغصل مربنا من تسجر وانشو عالم كلتشن عسران شدشن عبيت فتصامتات ناتخستو يكايت كمزلو تكتاتو لو لغم نلومكن بزعبو ديكونا اب ناي تاريخ وانشو عالم كومون ناي كالوس ناي شامبينز ليغ ولا ناي كاف كاب زقاتم بركي تاريوتات نعصر تخابو ناباخو مدهسيسنا اغريمنا لنا كتكتاتو لو بغبري نعدم

سلام كما يعلكم ذ خبركم انت قطعتلتين لو مي صار الشوعه تعمل ساعه حمشت استدلوا هاجراون هاجراون زينات حيزنا لكم كاربنا لنا مسام تنح بيتروس منجس مسا عربيت كون كامل كس نايت برغت بمخانينا ارست زينا محيال ودابتا تابع غسغاس لمعات عابد درغيت كم زلو مينستر زواو من محدارات غليتون مبل 5 عامت من مسرات بيت مرت صورة عبد كندا بلعل دمكات تصنبيلو عبد نوزوا عرزان مسرح ممهارن مستمهارن متو بايتان مفطار يسرح الله هندن اندونيزيان عبد مكلخال ستان كتبان ذات كورس من معات فراريمان عبد أمريكا مس قطر وعي بستاسا سرت عنا وصقمات لعلي سارة ساسبات كم زموت تقليتون أمريكا نسلساو نقداو عل كم زي تحدسو مقلاصا كم زي تحساسبن ميكسيكون كندا حبيرا

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود لتهيئة بيئة تعليمية ملائمة بمديرية عرزة. ماكرون يعقد اجتماعات رسمية في دمشق رغم انفجارات قرب مقر إقامته. الهند وأندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات صناعة الدفاع. خمسة عشر قتيلاً وتسعة مفقودين إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين. إلى التفاصيل، أكد وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى خلال اجتماع عقد في مصوع بأن تعزيز المنظمات ولا سيما تلك المعنية بالشباب سيشكل دافعاً قوياً لتعزيز التقدم والتنمية الشاملة. وفي كلمته خلال اجتماع المراجعة المرحلية لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر الذي عقد يومي الرابع والخامس من يوليو، أكد السفير عبد الله أن تدريب الشباب المؤهلين يعد مهمة وطنية. واستعرض الاجتماع وناقش تقارير حول الأنشطة التي نفذت خلال الأشهر الستة الماضية في مجالات الزراعة وتوفير المياه والخدمات الاجتماعية وعمل الوزارات والاتحادات وغيرها. واقترح المشاركون إلى اهتمام جاد لمشكلة نقص المياه في بعض المناطق والتوسع في استخدام الطاقة البديلة للحد من

إزالة القابات وتسريع وتيرة إنشاء المؤسسات التعليمية وترميم المرافق الصحية والتعليمية القديمة. وفي كلمته الختامية قال القائم بأعمال إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كوبروم عند ميكيل أن المهام المنجزة حتى الآن تحظى بتقييم إيجابي. أقيمت احتفالات اليوبيل الذهبي إحياء للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في مدينة تورونتو بكندا يومي 3 و4 من يوليو تحت شعار ذكرى عظيمة لحملة بناء أمة جديدة. وفي هذا السياق صرح القنصل العام لإريتريا في كندا السيد أيوب عبد العليم بأن مدرسة الثورة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية بل كانت ملتقى لتعاقب الأجيال، حيث جرى فيها قرص وتنمية الوعي الوطني وروح الوطنية وحب الوطن وسمات المسؤولية. وقد اختتم حديثه بتقديم التهاني بهذه المناسبة. وتضمن البرنامج وقفة على ضوء الشموع تكريما لجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للشعب والوطن، ومعرضا للصور وشروحات توثق تاريخ المدرسة الثورة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي. وقد قدم المؤرخ والمؤلف والمدرس السابق في مدرسة الثورة السيد عالم سجاد تسفاهي عرضا تناول مسيرة مدرسة الثورة ومراحل تطورها بالفيديو من أسمراء. وتوجه رئيس اللجنة التنسيقية لطلاب مدرسة الثورة في كندا السيد ولدو فتوي بالشكر إلى المنظمات وأهالي تورونتو على مساهمتهم، وكذلك القائمين القادمين من مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة للمشاركة في المهرجان. وفي كلمة ألقاها نيابة عن الطلاب قدمت السيدة أزيب سلومون عرضا حول تاريخ المدرسة ورؤية وأهداف الجبهة الشعبية في مجال التعليم. وبالمناسبة قدمت فرقة الورود الحمراء لمدينة كشنر باقة من الأغاني الثورية مستلهمة في أدائها طابع الفرقة الثقافية السابقة التابعة لمدرسة الثورة. أكد مكتب التعليم بمديرية عرزان أن جهود متواصلة تبذل لتوسيع انتشار المؤسسات التعليمية وتهيئة بيئة مناسبة لعملية التعليم والتعلم، بما يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين نتائج الطلاب. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في 3 يوليو خصص لاستعراض الأنشطة المنفذة على مستوى المدارس وتقييم نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للصف الثامن، إلى جانب مراجعة الأنشطة الثقافية والرياضية المنفذة خلال العام الدراسي. وأوضح مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ تسفاهي وات والقرقيش في تقرير قدمه خلال الاجتماع أن التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية أسهم في زيادة عدد الملتحقين بالمدارس بنسبة 10% خلال السنوات الثلاثة الماضية، مضيفا أن نسبة النجاح في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي 2025-2026 بلغت وفق التقييمات 86%. وناقش المشاركون في الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه بعض المدارس، في مقدمتها ضيق الفصول الدراسية في مدارس دهر السلا وعبل وميدما، إضافة إلى نقص الوسائل التعليمية وتقادم الكتب المدرسية والمقاعد. من جانبه شدد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتز كيداني على أهمية توزيع مشاركة تعزيز مشاركة المجتمع في دعم العملية التعليمية. وفي ختام الاجتماع كان مدير مديرية عرزة سيد رسوم كفلة مريم التزام الإدارة بتوفير الدعم اللازم لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة. ويبلغ عدد المدارس التعليمية في مديرية عرزة 113 مؤسسة تعليمية تمتد من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظم في مديرية السني سيمينار توعوي للمزارعين والعاملين في مؤسسات إنتاج الأغذية ومقدمي الخدمات وموزعي الخضر والفاكهة، بهدف تعزيز سلامة وجودة الغذاء وضمان وصول أغذية آمنة ونظيفة. وأوضح المختصون خلال الدورة أن الممارسات غير السليمة في استخدام المواد الزراعية وسوء النظافة وطرق تداول وحفظ الأغذية تشكل مخاطر صحية جسيمة على الإنسان والحيوان، مؤكدين أهمية رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. كما شددوا على ضرورة تعزيز معرفة المزارعين ومنتجي الأغذية بالأمراض المرتبطة بالغذاء وأثارها وتكثيف عمليات المتابعة والرقابة لضمان إنتاج غذائي آمن، مع التحذير من استخدام المبيدات الزراعية دون استشارة المختصين والالتزام بالإرشادات الفنية. من جانبها كذا المدير التنفيذي لمديرية السنية السيد تسفازقي عقبازقي أن الأمراض المنقولة بالغذاء لا تقتصر أثارها على صحة الأفراد فحسب، بل تمتد لتؤثر في اقتصاد الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، داعين المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من معارف ممارستهم اليومية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة مؤكدين أنها أسهمت تعزيز معارفهم ومشددين على التزامهم بتطبيق الإرشادات المكتسبة والمساهمة.

بتوفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون برنامج زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، رغم وقوع انفجارين بالقرب من الفندق الذي

السياحة ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، فيما لم يتأثر برنامج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي الذي كان قد قادر الفندق متوجها إلى القصر الرئاسي قبل وقوع الانفجارين. وتعد الزيارة أول زيارة يجريها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد أواخر العام 2024. وتركزت المباحثات على العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار وملفات إعادة الإعمار إلى جانب القضايا الأمنية والإقليمية. اتفقت الهند وأندونيسيا على تعزيز التعاون بينهما في مجالات صناعة الدفاع والأمن البحري. وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع السابع للجنة التعاون الدفاعي المشتركة بين الهند وأندونيسيا الذي انعقد في نيودلهي، حيث استعرض الجانبان التقدم المحرز في مختلف مبادرات التعاون الدفاعي الثنائية بين البلدين. ونقل البيان من الجانبين إعرابهم عن ارتياحهم إزاء النطاق الواسع للتعاون الدفاعي بينهما، مشيرا إلى أنهما ناقشا سبل توسيع مجالات التعاون القائم خاصة في الصناعة الدفاعية والأمن البحري والتعاون متعدد الأطراف. وأشار إلى أن الهند وأندونيسيا تتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة، وتوصلتا إلى رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. أودت عواصف شديدة وأمطار قذرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصا، فيما لا يزال 9 آخرون في إعداد المفقودين وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن مقاطعة هوبي في وسط البلاد شهدت أحوال جوية قصوى أسفرت عن مقتل 11 شخصا وفقدان شخص واحد. كما أفادت هيئة البث الرسمية بمقتل 14 شخص وفقدان 8 آخرين في منطقة غوانشي في جنوب البلاد التي تعرضت أيضا لظروف جوية قاسية. في سياق منفصل، تسببت الأمطار القذرة والفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار ماسك في مقتل 14 أشخاص على الأقل في منطقة غوانشي بجنوب الصين، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 50,000 شخص وفق أرقام محدثة. وكان 8 أشخاص لا يزالون في إعداد المفقودين. انطلق أول سباق للسيران ضمن فعاليات مهرجان سان فيرمين للعام 2026 في مدينة بونليني شمال إسبانيا. وشهد سباق اندفاع 6 سيران عبر المسار التقليدي الممتد في شوارع المدينة القديمة وصولا إلى حلبة مصارعة السيران، وسط حضور جماهيري كثيف وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. ويستقطب مهرجان سان فارميني الذي يقام سنويا خلال الفترة من 6 إلى 14 من يوليو 10,000 من الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويشتهر بسباقات السيران اليومية إلى جانب المواكب الشعبية والعروض الموسيقية والاحتفالات التراثية التي تعكس الموروثات الثقافية لمنطقة نافارا الإسبانية. عناوين النشرة مرة أخرى. إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال في كندا بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود لتهيئة بيئة تعليمية ملائمة بمديرية عرزة. ماكرون يعقد اجتماعات رسمية في دمشق رغم انفجارات قرب مقر إقامته. الهند وأندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات صناعة الدفاع. خمسة عشر قتيلا وتسع مفقودين في أثر أمطار قذرة وفيضانات في الصين. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: عين قانتا مرحبا عين قانتا
1: عين قانتا
0: ميكم ميكم
2: أوي
0: أخبار يا أخي أنت ودي عين قانتا نفسي يا أخو
1: عين قانتا يا أخو أنت تفيق الناندغي
2: أهلنا
1: أمال لغتي لحاندي
2: كمي
1: قرم قرم قرم أنت خميلة أمونك نقيلة
0: تلك
3: واي عين قانتا تالسك حلفنا

0: واي فاس
1: دفنا
0: هو الرا
1: كاك اند رأسنا تتقللو تمزغان زمرو بصاي تذكرو
2: اغرغرن باريلوني
1: ايتي دحان ديغي
2: دحاني

0: أنقى تتمل أبرو أبيت أني حدي
1: أبزن دعي سران سلسن
0: أي تحبر عندي أخي قبوء مقطع تخط وسدي أخي كده ما متسامة تخمس إلا رغبية
2: مرحبا ودالي
0: أهليل أهليل أهليل أهليل
2: أخبار
0: واركي يعلو الولو
2: إيه دا عين كانتا تاقير كخد كتسع ساني حكي
1: كيف قد كندي خيدا
2: أنت خيدنا بلي سوعنا لو
1: وا
0: يلا هو اللي عتق نبقس

0: مرحبا بصيتي، عين جانتا لارو.
1: أيوة، كفل ما تروح تأتي يلا.
2: ألم استري لغوة تودينا لنا
3: كويسم مخينو خمان خوني
4: انتايت أمراتيزي.

0: Nada, ¿tú estás ahí?
1: إذا تاع عينك أنت كم يكونكي؟
0: دحاني نسخاتكم كدحان ديكم
1: دحاني
0: كمين يرو سكتشم
1: قرب دبداب صحيح غنبر دحاني يرو
0: كلاتكم دحاني هم
1: دحانينا
0: ود ماما
1: بو خيدا بالي
0: وانا عبا ملس لي
1: كله قرمي دولو كيدا خيدا تراي
0: دكتوره نعبا قرب بلني نايت تنسى مكزاف قد غينو تسفايك في التحدي.

مرحبا بكم وهذا الذي بهليكم قادر سلامتنا تبتحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم 7 جولاي كل الف عسرة وسستو ساعة السمان قابلة نيلة ساعة أخبار قبط عدوى خارج قلنا قدمتو كما أيدو برس أخبار قل أستبدين أدق أبو تجمعات اتهرار برنامج عمارك وتردد كم سلكلك وزير إدارة تقاليم سفير عبدالله موسى شرحان

0: خمس سنوات مت أساس مدرسة ثورت في كندا ابن يارت قبل تذكرها. مديرية السنة اتنبرة قدام ونواي لركزت محاضرة تهيبت. يبقى أخبار خارج من تعدى أمريكا نيجيريا فارت على الديش قلت أفقره كمان بطل حبرة. روسيا تلت فنات دوارات يوكرين هجوم كم أجريت أتأمرت. كندا وجرمان تشق السمارينات لركزنا حد 3 بليون دولار اتفاق كم في الرميان شطحة. أرس أخبار تابعت أنا حكوم دي بتفاصيل أخبار قنات عدي أدقبو التجمعات بعامتنا يا شباب هي أقدات هيرا برنامج عمار قوة تردد كم سل كلق وزير إدارة تقاليم سفير عبدالله موسى اتباتع تودي اجتماع شرحان اتيوم 4 و5 جولاي تقب أقيمام سر سنة تقليم قبلة بحر كياح لحضر وزير عبدالله بسوالف جبهة شعبية ومجتمعهم لتربو شباب باقعة مقلها لجهد حبر للتحزي وطنيا يداي كمتو اتشرح فعل تترى اللي تفقري السائيات لتهيب سبتها زياد قل تقدم إلى كم سلوجب حبرام التجتمع التاح الفاسس ورحت مجال حرس ماي كدمات اجتماعيات كم سلهما بأفرعات ووزارات محابر وبعد نايل السرقة لوراتات مثل لبط جوانب فداب وحوان لشرح تقرير قربة وتهدق ديبوم مشتركة بترتوم تقل دوارات لا هلا مقادع ما يسيتو متحسار قلت هيبو سريت عجي قلت كرع بدل طاقة قلت الدالي لتبنى لهلا مدارس وارات بناهو قل شافة كم سلهما لأبرا مؤسسات عافية وتعليم لسن أبو أقبوي أقل تخلق وابعد آراء وفينات تقدموا ما مقرحة شغل إدارة تقليم قبلة بحر كياح السيد كبروم عند مكيلة كاتمة تقدم يا كلمة أسكلا للسرقة لوراتات أهو تايكم تتشرح جوانب فداب إن تحفز لسادف متاكل أو لسادف متاكل قل السياح من تباب حمص دار قل تتنسى مهم كمتو وضحا. خمس سنوات مت أساس مدرسة ثورت ديب كندا ابن يارت قبي ذكرت تفاصيل الخبر من محمد إدريس محمد قلت قدمته.
1: يوبيل ذهبي ذكرت خمس سنوات مت أساس مدرسة ثورت ذكرت زايدة تقل في رارة حديث عمار وطن إبت بالسقرات دي بيوم 3 و4 جولاي دي بتورنتو كندا ذكرت عام قنصل دولة إريتريا ديب كندا السيد أيوب عبد العليم دي بقدم يا كلمات مدرسة ثورت أكاديمية ليت أندي جبي فزاعة وطنية وفرسنات في الوطن والشعب كم سلهمام مسؤولية أبايع للتربية والتطور التام عقلمة ورا راس أجمام كم سلعات إند الشرام دي بدينا بجديدة لهلو بلا مدرسة لا لحلفو أصنعكم بعلام لبرنامج برهوت شمع إقل كلهم جلاب شعب ووطن إقلت بيزو شهدام إقل هيرار تاريخ مدرسة ثورت لشرح إفسور وتوضيح كمسلهما إفعادات لشم العلام قديم استاذ مدرسة ثورت كاتب وباحث تاريخ السيد ألمسقط تسفاهيم إقل هيرار ومراحل مدرسة ثورت لخص الشرح من مدينة أسمراء إمانزا قدمام رئيس مدالية لجنة مدرسة ثورت ديب كندا السيد والدو فتويم إقل دور ومتنظم شعب مدينة تورنتو كم سلومام لإحتفال قنوروت من كل ولايات كندا وأمريكا إقل لمتقو ولا إحتفال إقل السرقال لتساقم وحمدام إقل درسة مدرسة ثورت إن دوكلت كلمة لقدمت السيدة أزياب سلمون بجهتام إقل تاريخ مدرسة ثورت وجبه الشعبية التعليم لعلت إقلاء واضحت رؤية لقص الشريح قدمت دي بمناسبة فرقة عادات قحيت عمبوبا مدينة كيتشنر ابتمثال فرقة عادات مدرسة ثورت لعلات حلاي وأناشي الثوريت قدم دي بهليت وكايل جاليات محبر وطن أوالد أنسات إريتريام وجب الشعبية الديمقراطية وعدالة هي لؤكوتات أسناي حالفو
0: حمدك محمد إدريس محمد دبعت خبر من تعدت مديرية السنة وجدوت من قفوه ونضافته لتحفزت نبرة دان ونواي قلت تتأكد لأمامة محاضرة قل حرستوت للاشقوم أسسات هبة كدمات حملوا فواكه لا وزعوا أقلهم تهيبات مئم

رتت أقولها بو شرح من دافت لي تثبتت نبرة تدام ونواي مشاكل عافية كم سلسبب تشرحه فهم وفزعت مجتمع عند توكلت أم السبال قل تقدمت فقدو حرستوت ونبرة لشوكو تأقلو سرقلو وراتات دقوقام أقلك بو اتلت فاقد بالعين أدوية أم بل أمر مئمرت أقل إيل تنفع بتفانو ما مقرحة شقول مديرية سني السيد تسفاز قعق بازقي ابترتو حمامات لسبب نبرة اتعافيت قدام اقتصاد وعائلة ما كم سلوما مجتمع تأثير عبي سبت ودلت هي بتوم محاضرات اتفعل اقل او علت لا كان مشتركات ابترتوم لما حاضرت اتوراتاتوم سيديت كم تتشرح متابعات تقبي دمان لبا التي اقل توجد كم سل جهده اكدو مديرية عرزة متمداد مدارس اندت توسع مثل برنامج دريس وادرس وات لناس بتيلل قل كل قط وفقري الدرسة قل تسنى للشقة كم سلهلا مكتب تعليم نايلة مديرية شرحة اتيوم 3 جولاي تقب اجتماع بدرجة مدارس لسرقة لوراتات فقري وطنيا امتحان سامنا يفصل كم سلما وراتات عادات وريادة قيمة مسؤول تعليم التا مديرية استاذ تسفهيوت ولد قرقيش التا قلو قدم تقرير متمداد مؤسسات تعليم من وسعة التحل فيها 3 سنة علبنا إلى خدمات تعليم لركبو درسة بعصر مؤتايد كم سل زيدة تشره السنة دراسة كل 1015 كل 1016 بقيمام كل درجة تعليم 8 وسس مؤتايد كم سل نجحة وشرحها مشتركة بترتوم جب أفسول لبو مدارس در هلاسي عوبل وما يدمى متحسر قلق بأقلو كم سلهما مشاقية لأبرا أكتبت وكناب حلول قلة باسر ألو أتفقدو مسؤول فرع تعليم أقليم قبلت أستاذ هبتزق كيداني بترتو مشتركة مجتمع أو مشاركة مجتمع برنامج دريس وأدرسوت إن دا حمدات تقبجو دور مدارس بفنتوي مدرسين هي قل زيد فانا الدنقوبة مدير مديرية عرزة سيد رؤسوم كفلة مريم درس خدمات باقع لركبو بأردت قلت كلكات ومقادع مدارس قل لره بدرجة إدارة للت حزي سدايت كم سلقب أكدام مديرية عرزة من رودة أسكال إيد درجة للت مددام عصر 3 مؤسسات تعليم هلايا تقليم عن سبا الزيد متسل هليت بقوة ترافيك قل تتكرع توقلوت وفزعت مجتمع بعام مسا مكاين هي أفنتو جهد تروت كم سلت حزت شرحها مسؤول بوليس ترافيك اقليم عن سبب ميجر نور ايوت اقاي قل ارينا لها بيا حبر تحل فاسس ورح مؤسسة والسمان بقوت كم سل جريت 7 نفر ميتو تهلو زياد مت وثلاثة مدرات حكر كم سل صادف يوم وممتلكات هي كل نقطة حتى 1,000,000 نقفة كسار كم سل جرى حبرام إلا بقوت الله مثل لا دعام تحد لشبه والرحات تتريد هليت بعامة 9.5 مئتايت كم سل زيدت الشرح الله للدهر الدرجة قل تتكرر التقب بجهود فهم مجتمع قل زيد مهم كم سلتو أفهمان أقد أسباب لبقوة ترافيك من قياس والعال سعي كات كي تبتت أولوية إهيبة عافية اللي إدلا مكاين سوقوت قوانين ترافيك وواجب إيمة تبعوت وبعد كم سلتو الدحام انبل اللي عجلات بعامة 3 عقبا هي افنتوي ابتلولوي اسباب بقوت قبا كم سلهلايات لحبر اللي حلول اقلت باسر الوه علبا حدود اقلت بقى هي 6 كم سلهلا افهمها ميجر نر ايوه الدنقوبة راقبوت بقوت ترافيك اقل بوليس ترافيك ليت قلت التركم ايكون اتلحبر معاونتنا كلهم اجهزة اقل زيت كم سلوجب هي حبراء أسكلا تابعوا لا تنحكم أخبار قبل تعطح أو لما تعديتي بأخبار خارج قلق لكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدي أمريكا نيجيريا فارت على الديش قلت أفقره كم أنبتت حبرت لديش مهماته كم سل أقدا لا شرحت أمريكا من نحل فيها معلات قروب قلت أفقره أنبتت كم سل الليل تتحبر أمريكا لفيرارو سرقول كم سل عالم ما شرحت لديش اتندال ضد إرهاب لم أي تغيير كم سل إيهلاته ما تقبلتنا لدوار شرحه أمريكا ضد إرهاب مثل ديش نيجيريا كم سل تعاونه لا شرحتهم كلمة عسكري من ما أنبت كل 1016 كم سل ندأت هي اللي ذكرته نيجيريا كلو قلها لها مشاكل اتمسكوبة معاونة دول منطقة انديكون
بديش خارج حلول اقل تركب كم سلي يقدر محللين دي الحبرو تان حامتوم نيجيريا لزهرة اقل تتكرع تحل فيها معيلات قروب مس النيجر وابانين اتفاق كم سل فرمية هي اللي تأمرتوم لفاي حاق قبل تاي كفل نيجيريا اتحان ترهابين سبت للا قاريت بقليل حلول اقل تركب كم يقدر لتشرح روسيا اتيوم سس جولاي ثلاث فنات دوارات يوكرين هجوم كمس الأجري شرحام ات مدينة كيف ودواراتنا الصواريخ وطائرات مسيرة لقب هجوم ات بنية تحتية عسكرية كم سلهم مؤسسات بترول دمار عبي كم جرى لا شرحت وزارة دفاع روسيا زياد كلمة أهداف كم سل هجمت هي حبرت اللي كنا دي بالله بهجوم من لو 11 وخمس نفر كم سل قتلوا لحبروا تقارير زياد إذا لقب التوم سسا كم سل تحاكروا هي أتأمروا لمصدر رد فعلنا إلى يوكرين اتعدت ودي ليت هجومات تلولي كم تو وزارة دفاع روسيا شارحت الليت يوكرين يوم 5 جولاي مؤسسات أجريوت بترول روسيا دمار عبي كمسل أجريت لشرحات هجومات صواريخ وطائرات مسيرة كمسل وديت عيمات أخبار كمسل حبريه لتأمرتهم روسيا يوم 3 جولاي كل ألف عسرة وسست رأس يوكرين من لا أجري توحد لشبي مصدر عسكريات لعبة كسار لا أجر هجوم كمسل وديت هي اللي ذكرتو متبادل هجومات روسيا ويوكرين السنة كل ألف عسرة وسس بنوعيته بزحيه زياد كمسل مكرها تقارير الحبرو نايدنغو بخبر كندا وجرمن تشقي السمارينات لركزة ناي حد 3 بليون دولار اتفاق كم سل فرمية شرح يام لا اتفاق جرمن قل كندا عصر كل زماني سمارينات قل تشقى إلا لقدر اتقبي فعالية تتمت وقت قروب كم سل تأنبته اتأمر يام كندا اقل سمارينات كل الف وثلاثة وكل اسك كل الف ثلاثة وسس اقل تسلما كم سل قدر وقم هلام لا باخرات التطور مقدرة عسكرية كندا اقد هي اتعبوت مقدرة قوات بحر نايل عاد هو تاي كم سل بن هي لتشرح لا كندا اقل لا باخرات اقل تسلما او اقل تملكا مثل قبلة كوريا هدك ودا حق ولا تنحتو اقل اتفاق مثل جرمن كم سل فرمت للشرح للام كندا سنة كل ألف عسرة وسس مقدرة عسكرياتها قلت أدق ابن حد 5 بليون دولار ميزانية افقرت كم سل هليتو لتحبر أخبار قلنا أتمم رأس أخبار ده قمنا نصارح منكم أدق أبو التجمعات تهرار برنامج عمار و وتردد كم كلق وزير إدارة أقاليم السفير عبد الله موسى شرحا حمسة سنة متأسس مدرسة ثورة دي بكندا ابن يارت قبي ذكرى مديرية السنة اتنبرة قدام ونواي لركزت محاضرة تهيبت أمريكا نيجيريا فارت على الديش قلت أفقر كم أنبتت حبرت روسيا ثلاث فنات دوارات يوكرين هجوم كم أجريت أتأمرت كندا وجرمان تشقي السمارينات لركزنا حد 3 بليون دولار اتفاق كم فرمية شهر حام اليوم مسيد دولي على اخبار قامت عدو خارج ديب الا ان اتمم بجاتك الصارح منكم تمثلت لبرنامجنا مسيد كيرو بركات

0: እንደመጣ ከ ከምሰ እንደመጣ ተደየ ሓረሶ እንደማጣው መንገቢ እንታ ቀደም ወትግስቱ ጓቶማ ተመክሮ ላይ ቦካ ናቅሰት ምንቀል ህለት ህቶም ለተሞ ማገልከ ምና ናቅስ ምንቀል በርዶ ናቅስ ምንቀል ህለት እለ ግን ወዳያ ወለ ግን ወዳያ ነብያሎ እንደ ታባውካ ቀደም ገይስ ሐሪት ባልሰካ ነላ ካልት ምልት መስለካ ላ ያ ሐረስቶ ዲቡ ሐረስቶ ለበርናምጆ ዳይመን ወበደን ዳይመን ወበደን ህቶም ለናዮም ለመስላታም ጋንቶ ቀደም አነን ኮ ገይስ ፈጅር ፈጅር ለሀ እንደት ገስየ ኮ ግልብላ ቤልከ መንገቢ ወግላ አድ ከማን ቀደም ግል ግስ እጨግቱ ደብካ አንዱ በርናምጅ ና ከማዶራት ወበሰል ወልታት ለቀደም ያብላካን አመረክብ ወአመለይነ ነው ስለበደ ከዛት ጀላባላ የጨይ ሰኒቱ ግል ኩሉ ሻብና እግላ አመረበው በጨይ ሰኒቱ ናኑ ሀቆ 40 ሰነት 5 ሰነት እንተት ጋሴ ጋር መንገብ ቆት ባለ ደድር አረ ለጨይ ና መንገዛ ታቆ 3 ሰነት 4 ሰነት ማ የታደ መንካኝ ኖሱ ታት ገይስ ኖሱ ሀቆ ታት ገይሰ እንተ ማይ መንካኝ ያ
1: ወጅቲ አፍልጦ ቅድም ዳርጋ ኩል ጀራዲን ዳርጋ ይካረ ይኒሩ ነቱ አፍሉጠ የብሉን ወላ ውን ክትዕድሎ ከለኻ እዚኣ ተኣኽለኒ ይድብል ነይሩ ቅድም ሕጂ ግን ትጠቕሙ ስለ ዝፈለጦ ባዕሉ ምልማዕ ጀሚሩ ንእሽተይ ዝነበረት ከዓ ክዕቢ ጀሚሩ ስለዚ እቲ ኣፍሉጦ እንዳ ዓበየ እንዳ ዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ
2: ዝራእትና ተባን በሰል ወሸታ ወተማትም እክተር ሃይ والحمد لله يعني بلدنا كويس في الزراعة بس دي ما قال درير قبيل مشاكلنا بس الجاس والدواء وقطع الزبير والسوق والحمد لله نجحنا كويس وكنا نشتغل وطانا نخدمه قاعد ينتج كويس وكنا نديه دواء واليد العامل الحمد لله الناس في بعد بس مكفين الحمد لله
3: تكنولوجيا حرستوت منا يلمد اتزبناي عمار جرادين قلت بدلو لسد مهم قارتو ات عمار جرادين تكنولوجيا دولنبل آلات وات بحس لأتن كبا علم جرادين اندت نفعكا عملية افريوت سرقلوت واتي عبيوت بهلتو تكنولوجيا مكنكات مشاقي موترات تكنولوجيا تدبير طاقت كس حدوار لدافع علات يباس وحمامات للكهل شتل وازرقت اتعمار جرادين متنفعت بهلتو الحقائق اقل سرقلوتي وزارة حارس حد قدرتا اتتتساقم تسانحت وهليت قلمنا تنسقل تسانحت مصدرات هيني مسنو اقل تعتاتي وماي بتدبير اتمعال اقل لوعال بترول بطاقة صحي اقل بدلوت سب جرادين حنيت أبين بين حبر العمرو كم تلاجات ومخازن فريات كم لهلا وديت وكم تراكترات لمس الآلات متنفعت شمل
4: حسابنا بزح الله لما حكى رقمنا أبل متحتنا هكتارات هلا قلنا بزح لطفناتا أدرقت اند ودينا منك إيلوك عاليت التل رقصة قلنا ركب زري معنا أدرقت اند زرانا و لا تفنى عطا حملت اند ودينا كمان قل تبحنا لك وقل اي حالتنا بركيس ومنا ما ينايا تفاصيل بزن التعبرو وقل كل وقت زري قل نركب تبالت تحكو ما يراكمنا التحدينا وقت قل نزرق تبالت عينت عينت زري
5: ميتو بس اقام كل دول ناي ماي هلا ناي قبا هلا ناي توبوتات هلا سداي تحقو هلا من انكر حكومات لكن انت دائما سأيتها سبت ودي أبس آياتنا حكومتنا اللي درجة اللي 50,000 عشة قبي قلنا بصحيح لقدركو أب عينات عينات أب مندرين لقبا أب رانش لقبا مانقوس لقبا ولا لوبين لقبا أقولوا ترى إليكا ندقير ندقير ندقير مقوب عصر 5 سنة اللي درجة اللي بصحكو ومننا بدير لعالكو هيني عصر 5 عصف تيبو كم بزيح وديكو والتسوق هين كم متري لك لا اسمراتات لهلا دب اسمره لهلا مندرين دب الاسمره وزوع لهلا كله من اللي زريعتنا الى قيساتو ارانشي ومندرين من قندع اسق حتى لاي اقولهم وزع يقولهم اللي هو يقول ما اول لا سعر الدام دائما لا تاجر سبب مال بديبو أم ماله بلع، لكن لا زريعة بس حد من قبي، لا فرة بس حد من قبي، ودو كل أكان بس حد من قبي، لا زريعة تحت قبي، وقل له سعر هايري لنا قصه كله راكب لقبا سائن لقبا وشكالاي لقبا ومسكين لقبا مثل بلع سبت اللي لا زريعة لا إنتاجه دب مقب عصر 5 سنة مي إنتاج ودا شعب له لشدوت ونوس شعب اسمرا لقبا شعب قندع لقبا شعب قحتلا لقبا اللي دواحين هاي لهلو ونوسو للشدوت مثل هايين اي 50-60 عامل أسرة معنا هنا 60-50 عامل أسرة وتوم انزشاكو والانسوم لقبا ولادوم لقبا كله لقدام من الارض من الجاردين اللي تنفع الله
3: قضية عداقة وتجارة حملة وفواكه من أقدام تاكل سب جرادين تو لا بزحة فريات جرادين لا جردين التلهل تباكات التلهل عداقة للزبة أفنتوي لا أتريم برور لهلو سب جرادين فرياتهم اتكل باكات إرتريا قل أبصحو لا تعت حزيوم أرديت إيركبوني فرياتهم كما أكبو لا فريات اندي خرب اندي عشقو اتكلو قل أبصحي قدروني مشاكل كارج عداقة بهلت أسقوار دول مقباي مفقار صحي إسياو إيروبا ما فرياتهم قل أبصحو أرديت يهليتني قل أت محابر لتكونو سب جرادين كم دكاكين وكونتينرات لمسل عداقة اندت هيبو بخطنا عداقة لركبو ومن شفتنا الدلالة اند أبارو فرلهبتهم لركبو وأقل شعب ابعو الراتع فريات قدمو لهلو سب جرادين هلو إلا لكن كافية سبتيكون قدية عداقة اهتمام زياد تحزي
6: دمنا ما زال لذي بصابراء في صابراء زيبات الشاك الهليت لعبين تيكات دي بلهم ديريتنا قريب 500 متر كيف لا تصبتها قدم زي 120 150 160 لعبة ياك النيدا منو شوية تقور بيلا لشغل 300 متر كيف لا تصبت دي بكر أقرع شاك ايه دي بمتقاق ما نفسك مسلخ خلص اثنين وزو بادوا ازي هيني منو والعال اندى قبعة 500 متر كيف لا تصبت تشاك اهلي إلا 500 متر كيف حقو الشاكات قلميتو كل لقاد موتات أبولو للتبهل كلهتو جرادين قال لك بقى البرنامج ده خراتيش بو قلسته خراتيش من آت الله خراتيش دي بقى أساس دفون هلا وبن ده وديك أنكوها لمجتمع من نقل هلا ثلاث وقت لآتي دي بالله تزد تركزان لهلينا والحكومة مالت هاي بتنات اللي القرار بزو مديريات لك بقى بعليم لك بقى ما سنة هلا اللي هنا قمسال لأرئيكم من دين أستبدي أكل ما عايز أعطت اللي نسع دي بنات اللي خلصتي اللي اتني إلا هين لعبيت لعبيت لعبيت قل إلا مديريتنا تغيير لتمسي إتا من العلا قاعد متشقيت لهليت بلقى بقى عشان كنا نهاية نايماي بطو الدي الليت حكومة وشعب ودول هلو قليل يكوني هنا

0: مثل اللول تيريتنا يوم لا تهم كنت فكر عدو برا فول ولا مثلا سمسم لنا نايك بازر أثر بقات وقلنو سبقتن منا استراتيجي كروب نايش أبدا بالوات ومنو ما هي برضو ناي زيتو بلا ما ناي فايبر قبل كتلنا جراتينا بحال هلا بصراحة التأحيان حين من الحفان من العلاقات الحفانة اللي بجيبوا اتوقعت من شهر خمس أسك شهر سعيد بحال لا لا تحملوا من عين الحماليت برضو نتحروا كانت نفع بهم هلينا في رمالوكيات وبنوصوا مثل عداقانا ومثل لا مجتمعنا هي زياد أمر بجانبنا بالحديث الحزية ولا هلا هي اللي مقر دنشتو هلا بلد كحمالية يبنسر قول يطم مجتمع من قبل وأبا أرد من قبل إبا ما فريه حبه الله
1: لحرس دي حرس دي اللي يقول حرس لا بدير على ندي قبل حديث لهلا يومتين مسلا زبن لقيس قلت أثاته دي بلا منطقاتنا أنا هنا أنا مرة نيتش على وزي يعني بالخاص يعني تمر النزرة وبنانا النزرة وليمون زين ليه ليمون تبلها لا لوهن فجاي ليمون تلي وجاي ما بعدها يعني لا نفع دي اللي مانجوس وقلق النزرة بزحني يتشيته زي أنا هي يعني دعاملها من إلا كان قردات دقيسكو من قردات مسأكون قلمي تجربة قل لك باقي لا منطقة أولا عيلة حفرات من عيلة أستيوت من نفعه دي بشعب لمودي كوني دي بفكركو إلا عيلاق لحفركو حق ولا عيلاق حفركو يعني يعني لازم تبنانا قل إيدا بديبية تمر قل إيدا بديبية حاجات عبي قل لا مستقبل لا جيل لأسرين هلا قل لا قبيل لنالي عند تابتا بقل ليقيس ولا منطقات بدل إكل ومشيلة ولا مسلة علات دي جرادين قد تقير عند إبي أنا هتوت الهوايات لنالي الأعلى
2: لبسها من شعبنا منابرتو اتحرست التنكب عمر حملة وفواكه هني كم كفال حرس منابرة قبيل أقل أسنة وقت ساد عاد أقل تأور ليت عندي قبي بخد شغل أقل كسات لابو دورما قليل يكون من انباتات حريت تكليات حرس لتخرجوا آلاف مهنين حرس راكبامو لهلو بخد شغل مسلتو ثلاث فنات جرادين لشاكو شكالا يومته أو سابتام لركوبو بخد ما عبيتو مثل جرادين التالة لتصابت مجالات قل مسل فريات بمكاين من أكان تأكان للاقع عزو سواقين وميلكة مكاين مكانيكيين زياد كل هنا اتعداقاتات فريات اند فرشو معيشة توم لسايرو أنفار فدل جرادين لركبو بخد شقلتو جرادين لخلقو بخد شقل لقنح تقارير تبوت من مالبو التلوقت اتكل عدنا لتأسس لتأنحى جرادين رئينا من قبل لكن دور جرادين اتبخد شقل بخصص وقم اقل ننسى كود يكون
3: مجمريا لألميتن اسران سراحة اناتات ادل سراحة فقيدو زلوي لألميتن اسران سراحة اناتات أدري روز حدر زلو حرستايو بسفيح زلمع زلو ونيو بحافشا قفيحنا تكنولوجيا حرشا زتكام حرستايو كلو تدارقات ندوليا زلنا خمالا ندوليا زلنا زمالي وخبلو يدل مالتي قلو خابو موسنو بسولار جميرو اللو حدشتا أدري تخمسرنا يتعف أتاتاتي اللو زتفال عليا انسساتات يفر اللو حاملاي مقبي انسساب سفح أتاتاتي يركب حنتي تا أمكو تريفات توزلا اتي كاب فنو فارو إيريجيشن نبلو ناب نطبت أباون ويكا أزي نزقاوي سرعة مسنو مسكاريا ساخا أنا أوغس وزقنا يمسل بحافة شاخر يوم كلوخو قن مانغوس بسفحو ناتا أتاتي لو إذا حرستاي إذا خابتم اللو زبابنة تاويان حرستت كلو قراتو أو يعلكاون زيت قب أزيو داس زبل ناي لما عطا قباب بمايا وعقمي أتاتاتيو ناب لعل ناب سدد كقنع زخيل فريات كفر زخيل حرستاين كابتوم زلونا أبنى تاو حرستاين اللي يزقلتون عبد العزيز حرستاي عبد العزيز ما
4: سبا اي كان سبيت خان توفر له كربا مسلمان من بريخا بزحو دي تقوع زلو تجردين كبها الكل خاتي بفولي كابزي قاشباركا ولا انتريخا وحجاب زاني دريو ممحدار كبابتالاي مالتيو نفس بوتايو او ويلكا واحد يركاون زخونه عصو بهرن كالن كالن زيبل صبو ቦታ ይቆልዓን ሰበይትን ወፊሮም ንኸኣትዉ።

كاب استديو زينا اي تي في عز سلامتنا تقبلوز خبركم تعزفتنا كم يتمسيوم ساعات شعة تاخيلون لو مسولوس شو عاد تحملس دلا لوزينا تاتوشتها غن وصان حيزنا لكم كريمنا لونام المكتتها لكم بخبر الزعدم استيفانوس كرماي بغندي نتبتاتي فيلم محيا الودابتات ابقسكاس لمعات عبد الرخيد كمزلوو منيستر زباو من محضرات غريصوم مبل 5 عامات من مسرات بيت تمرت الثورة على كندا بلعل دمكات تصنبيلهم أبنو زوبات تسني دحنت مقب السبن انسسان المرققات نحرستاتن وهبت أقرقلوتن أستمهرو تواهيبهم هندن إندونيجيان أبن مكل خال تسطن وطبان زتو كرس من مع التفراري من أب أمريكا مسكوت روعي بزت أساسر تعناو تساقمات لعلي 37 كمزموتو تقريتهم

0: هلو، بكا بكا، غريبه غريبه غريبه، متقم الله
1: هينتا انت دقيقي خاني خرجت كان نتقيد حزبك
0: نعيدهم
1: هي لا قهوه دقيقي خاني
0: سوري اي فلتكم
1: انا انت لهنس اي فلتكم اللي بالي بنوخه تسالط الليل كا اي معري تبيدو نتايدو الكا تسالط الليل حسيتي كنت بالكلا كا اي فلتك
0: انت هاتو تو دايز من انا حسيتي بك
1: واش انت دحرك بقدد قبا قبا ما عايش تفلتني
0: كيداتكم ده
1: كيداتكم ده وي انت كيداتنا دي وي انت املاقي قلت تسعك يترين كيداتكم ده
2: ኣይደንቲካል ኢልዎ ተጋግዩ ሲ ይእርሙእየ ዘለኹ መማድሓበ
1: እሙሕረትእርሙእየ ዘለኹስ እንታይ ማለት እዩ
2: እንታይ ማለት ዶ ምሽ ካብ ሓንቲ ማህፀን ዝወፁ ምዋናት ኣሕዋት ገሊኦም ዝመሳሰሉ ገሊኦም ድማ መልክዕ ዘይመሳሰሉ ኣለዉ ከም ዝጋጥም ትፈልጥ ዶ
1: ይፈልጥወ ዋ ርሑ ከይከልኩካ ደቂ ሓትነይ ትዕበ ኣለዉ ተሓደ ህብትዝግ ሓደ ከዓ ወልደዝግ ዝበሃሉ መፍለይቲ ጓ ክደይ ትረኽብሉ
2: ሕጂ እዚኦም እንታይ ባህሉ መስለኪ ኣይደንቲካል ትዊነስ ማለት ሕደማ እንታ እዞም ክትሻ ሕጂ ወይ ብሩር ወይ ድማ ወቅሪ የሮም ዘተኾኑ ኣይደንቲካል ትዊነስ ንበልናዮ
3: ስምንዶግ ኳሃደኪ ብኸመይ ማና ተቆሉ ንብሉን
2: ብኸመይ ዶ ከምቲ ንብርቲ ኮይኑ ዳ ሓንቲ ኳንስተይቲ ኣብ ወርሒን ሓንቲ ንቋቑሓ ትፀፊ
3: ትፀፊ
1: ኣትሚካል ባለ ሰተወደይኮ ሓደ ሓደ ግዜ ዓዋኒ ሕጂ ትፀፊ ተበልክዮ ትፀፊ ኮይኑ ተረዲእዎ ዶ ሰተወዲ ትፀፊ ማለት እንቋቑሖ ትፈጥር ማለት እዩ
3: ሕጂ ተረድእኪ ሕጂ ሓንቲ ዋልንሰይቲ እዚ ንወርሕስ ክንደይ እንቋቑሖ ተውፅ ማለት እዩ
2: ሓንቲ
3: ሓንቲ እንታይ ትብልቲ ዋይ ደሮ ንኣሞ መዓልተው እንዳ እንቋሖ ሻሓሻሓሻሓሻሓሻ ተብሎ
1: ካይሕሽ ኣታ
3: እንቋቁሖ ሰብ እንቋቁሖ ደሮ ንባሪ ሓደ ጌርካ እዩ ኮ ተበልክስ ሉ እንቋቁሖ ኣነ ከዓ እንቋቁሖ ተበልክሲ ከምዚ ከተማ ንእኩሎም ሻሎ ሮድበርገር ከርካ

0: تكون الله
1: اكثر انا انا
0: بجد
1: هذا ما عرفت مش اب كلب ابي ليفر كرار غيرك تصاوتو من غيرك شو عمي تصي 50 قرش مش تقيعك
2: انت اللي كان
0: يلعبها عندي اوه تبا ثانك يو
1: اي ذكر كان مالتهم غير ما كانت 50 قرش كمان كانت تشروتو نيروا ابز تيب سريحه ويتر عندي تيب سريحه داككوا حبدي بالله تقيعك
2: ايش فرك
0: دعنا بسبي لاموس
1: هرا هرا يا نيرنا يا نيرنا
3: هرا
1: هرا يرزق
4: كيف كستاد فلتك على مسير وا
1: سبحان الله ادي دهب ده نود زوق تفولت انا ولا تفولت يا مسيدو
2: اي توصيت لا بيك تفولت اب تليجن سلتر يا مرت تفولت خلص سريع وا وي انا مسكينه انت مو سيد ما عدت ندفع بلا تخطو عن
1: ويا مسكينة يحجو كودي لتاريخ في حيرة في حيرة هلا ويا تقوله تقوله أنا س كايدو هقرا قلوب
2: واو سرة أنت خذ ولا
1: شو عطى بلا شيء لو نعتري ولا
2: واو أم عجلة بزامو بزي أخلى حرة إلى مولو لتحزل كان يا ويا تمتخم رأيه وحد سقنا إلى تبتخم رأيه عطى بس أخليه ويا أنا عوي

مشاوض الله فاضل، طابت اوقاتكم. من الفضائل الاريتريه نحييكم ونقدم اليكم نشاط اخبار المساء، وفي البدء نستهل بأهم وابرز العناوين. اداره اقليم شمال البحر الاحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال بالذكرى 50 لتاسيس مدرسه الثوره في كندا. سيمينار توعوي لضمان سلامه غذاء الانسان والحيوان بمديريه السنه. ماكرون يعقد اجتماعات رسمية في دمشق رغم حدوث انفجارات قرب مقر إقامته. الهند وأندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع. قتلى ومفقودين إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين. مرحبا بكم من العناوين إلى تفاصيل. أكد وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى خلال اجتماع عقد في مدينة مصوعة بأن تعزيز المنظمات ولا سيما تلك المعنية بالشباب سيشكل دافعا قويا لتعزيز التقدم التنموي الشامل. وفي كلمته خلال اجتماع لمراجعة المرحلة لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر الذي عقد يومي الرابع والخامس من يوليو، أكد السفير عبد الله موسى أن تدريب الشباب المؤهلين يعد مهمة وطنية. واستعرض الاجتماع وناقش تقارير حول الأنشطة التي نفذت خلال الأشهر الستة الماضية في مجالات الزراعة وتوفير المياه والخدمات الاجتماعية وعمل الوزارات والجمعيات وغيرها. واقترح المشاركون إلى اهتمام جاد لمشكلة نقص المياه في بعض المناطق والتوسع في استخدام الطاقة البديلة للحد من إزالة القابات وتسريع وتيرة إنشاء المؤسسات التعليمية وترميم المرافق الصحية والتعليمية القديمة. كما اقترح المشاركون إلى اهتمام خاص بحل مشكلة نقص إمدادات المياه والتوسع في استخدام الطاقة البديلة للحد من إزالة القابات وتسريع وتيرة بناء المؤسسات التعليمية وترميم المؤسسات الصحية والتعليمية القديمة. وفي كلمته الختامية قال القائم بأعمال إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبروم عن ميكائيل أن المهام المنجزة حتى الآن تحظى بتقييم إيجابي. أقيمت احتفالات اليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في مدينة تورونتو بكندا يومي 3 و4 من يوليو تحت شعار ذكرى عظيمة لبناء أمة حديثة. وفي هذا السياق صرح القنصل العام لإريتريا في كندا سيد إيوب عبد العليم بأن مدرسة الثورة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية بل كانت ملتقا لتعاقب الأجيال، حيث جرى فيها قرص وتنمية الوعي الوطني وروح البطولة وحب الوطن وسمات المسؤولية. وقد اختتم حديثه بتقديم التهاني بهذه المناسبة. وتضمن البرنامج وقفة على ضوء الشموع تكريما لجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للشعب والوطن، ومعرضا للصور وشرح يوثق لتاريخ مدرسة الثورة بالإضافة إلى برنامج ثقافي. وقد قدم المؤرخ والمؤلف والمدرس السابق في مدرسة الثورة السيد ألم سجد التسفاي عرضا تناول مسيرة مدرسة الثورة ومراحل تطورها بالفيديو من أسمرة. وتوجه رئيس اللجنة التنسيقية لطلاب مدرسة الثورة في كندا سيد ولو فتوي بالشكر إلى المنظمات وأهالي تورنتو على مساهماتهم، وكذلك إلى القادمين من مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة للمشاركة في المهرجان.

وفي كلمة ألقتها نيابة عن الطلاب، قدمت السيدة أزياب سلمون عرضا حول تاريخ المدرسة ورؤية أهداف الجبهة الشعبية في مجال التعليم. وبهذه المناسبة قدمت فرقة الورود الحمراء لمدينة كيتشنر باقة من الأغاني الثورية مستلهمة في أدائها طابع الفرقة الثقافية السابقة التابعة لمدرسة الثورة. نظم في مديرية السنة سيمينار توعوي للمزارعين والعاملين في مؤسسات إنتاج الأغذية ومقدمي الخدمات وموزعي الخضروات والفواكه بهدف تعزيز سلامة وجودة الغذاء وضمان وصول أغذية آمنة ونظيفة للمستهلكين. وأوضح المختصون خلال الدورة أن الممارسات غير السليمة في استخدام المواد الزراعية وسوء النظافة وطرق تداول وحفظ الأغذية تشكل مخاطر صحية جسيمة على الإنسان والحيوان، مؤكدين أهمية رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. كما شددوا على ضرورة تعزيز معرفة المزارعين ومنتجي الأغذية بالأمراض المرتبطة بالغذاء وآثارها، وتكثيف عمليات المتابعة والرقابة لضمان إنتاج غذاء آمن، مع التحذير من استخدام المبيدات الزراعية دون استشارة المختصين أو الالتزام بالإرشادات الفنية. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمديرية التسنية السيد تسفازق عقبازقي أن الأمراض المنقولة بالغذاء لا تقتصر آثارها على صحة الأفراد فحسب، بل تمتد وتؤثر في اقتصاد الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني، داعيا المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من معارف في ممارساتهم اليومية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز معارفهم، ومشددين على التزامهم بتطبيق الإرشادات المكتسبة والمساهمة في توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة. تمت الإشارة إلى الحاجة للعمل لرفع وعي المجتمع عموما ومالك المركبات خصوصا للحد من تزايد الحوادث المرورية في إقليم عنسبة. وصرح الرائد نرأيو تسكاي مسؤول شرطة المرور في إقليم عنسبة لوكالة الأنباء الإريترية بأن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين في 168 حادثا مروريا، وبلغت الخسائر في الممتلكات أكثر من 2.1 مليون نقفة خلال الأشهر الستة الماضية. وأشار إلى أن هذه الحوادث ارتفعت بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن رفع الوعي العام يعد أمرا بالغ الأهمية في الجهود الرامية إلى الحد منها إلى أدنى مستوى ممكن. وأوضح أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تتمثل في السرعة المفرطة وعدم الالتزام بالمسار وعدم إعطاء الأولوية وقيادة مركبات غير صالحة فنيا وعدم التقيد بقواعد المرور بشكل سليم وغيرها. وقال أن الدراجات الهوائية بشكل عام ودراجات ثلاثية العجلات بشكل خاص تعد سببا متكررا للحوادث، مضيفا أن هنالك خططا لتزويدها بلوحات والحد من أعدادها بالتشاور مع إدارة مدينة كرن. واختتم الرائد نرأيو حديثه بالقول أن السيطرة على حوادث المرور ليست مهمة تقع على عاتق شرطة المرور وحدها، مشددا على ضرورة تعزيز تعاون جميع الجهات المعنية. أشار السيد فريم زبأي مسؤول وحدة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة أن حمض الفوليك مهم جدا لصحة الأم بشكل عام ولصحة المرأة الحامل والجنين بشكل خاص، ويجب تناوله بانتظام. وذكر أن تغيرات صحية كبيرة تحدث أثناء الحمل، وأنه ينبغي على النساء الحوامل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن لمواجهة هذه التغيرات التي قد تسبب أمراضا للأم والجنين، مع إعطاء الأولوية لحمض الفوليك. وقال أن تناول الحديد وحمض الفوليك قبل الحمل يقلل من العقم وتأخر الولادة بنسبة 40%، مضيفا أن الفوائد تشمل الوقاية من تشوهات العمود الفقري والشفة والحلق والولادة المبكرة وفقر الدم. وأشار السيد فريم إلى أن معظم المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة ناجمة عن مشكلات يمكن السيطرة عليها، مضيفا أنه ينبغي متابعة حالة الأمهات قبل الحمل وحرصهن على تناول مكملات الحديد وحمض الفوليك بانتظام وبالطريقة الصحيحة، وذلك للوقاية من المضاعفات الناتجة عن نقص العناصر الغذائية. وذكر أن الحديد وحمض الفوليك يتوفران بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والملفوفة، وكذلك في الفواكه والحبوب والعدس والفول المصري والفول السوداني والقرنبيط وبذور اليقطين والسمن والأرز والبيض، مشيرا أيضا إلى أهمية المكملات الطبية التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك. وقال السيد فريم أن نقص حمض الفوليك قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والخرف، وليس فقط إعاقة الطفل، مضيفا أنه ينبغي تكثيف التوعية والحملات نظرا لمحدودية الوعي في المجتمع. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير وأنا فيكم بالأخبار العالمية. قم معنا.

مرحبا بكم على صدى العالمي. واصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون برنامج زيارته الرسمية للعاصمة السورية دمشق، حيث عقد مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع رغم وقوع انفجارين بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه وسط المدينة. وأفادت السلطات السورية بأن الانفجارين وقعا في منطقة غريبة من فندق فور سيوزونز ووزارة السياحة، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، فيما لم يتأثر برنامج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي الذي كان قد غادر الفندق متوجها إلى القصر الرئاسي قبل وقوع الانفجارين. وتعد الزيارة أول زيارة يجريها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد أواخر عام 2024. وتركزت المباحثات على العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار وملفات إعادة الإعمار إلى جانب القضايا الأمنية والإقليمية. اتفقت الهند وأندونيسيا على تعزيز التعاون بينهما في مجالات صناعة الدفاع والأمن البحري، وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع السابع للجنة التعاون الدفاعي المشترك بين الهند وأندونيسيا، والذي انعقد في نيودلهي، حيث استعرض الجانبان التقدم المحرز في مختلف مبادرات التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين. ونقل البيان عن الجانبين إعرابهما عن الارتياح للنطاق الموسع للتعاون الدفاعي بينهما، مشيرا إلى أنهما ناقشا سبل توسيع مجالات التعاون القائم، خاصة في الصناعة الدفاعية والأمن البحري والتعاون متعدد الأطراف. وأشار إلى أن الهند وأندونيسيا تتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة، وتوصلتا إلى رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. أودت عواصف شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصا، فيما لا يزال 9 آخرون في إعداد المفقودين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن مقاطعة هوبي في وسط البلاد شهدت أحوال جوية قصوى أسفرت عن مقتل 11 شخصا وفقدان شخص واحد، كما أفادت هيئة البث الرسمية بمقتل 4 أشخاص وفقدان 8 آخرين في منطقة غوانغشي في جنوب البلاد التي تعرضت أيضا لظروف جوية قاسية. في سياق منفصل، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن الأعصار مايساك في مقتل 4 أشخاص على الأقل في منطقة غوانغشي بجنوب الصين، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 50,000 شخص وفق أرقام محدثة، وكان 8 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. في الخبر الأخير، انطلق أول سباق للثيران ضمن فعاليات مهرجان سان فيرمان 2026 في مدينة بامبلونا شمالي أسبانيا، وشهد السباق اندفاع 6 ثيران عبر المسار التقليدي الممتد في شوارع المدينة القديمة وصولا إلى حلبة مصارعة الثيران وسط حضور جماهيري كثيف وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. ويستقطب مهرجان سان فيرمان الذي يقام سنويا خلال الفترة من 6 وحتى 14 من يوليو عشرات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويشتهر بسباقات الثيران اليومية إلى جانب المواكب الشعبية والعروض الموسيقية والاحتفالات التراثية التي تعكس الموروث الثقافي لمنطقة نافارا الإسبانية. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إدارة أقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في كندا. عقد سيمينار توعوي لضمان سلامة غذاء الإنسان والحيوان بمديرية السن. ماكرون يعقد اجتماعات رسمية في دمشق رغم حدوث انفجارات قرب مقر إقامته. الهند وأندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع. قتلى ومفقودين إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

طبتم أوقاتاً أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا وأبرز ما فيها. دار تغليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام.

الاحتفال في كندا بالذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة. جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ. أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون. إلى التفاصيل. أكد وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى خلال اجتماع عقد في مصوى بأن تعزيز المنظمات ولا سيما تلك المعنية بالشباب سيشكل دافعا قويا لتعزيز التقدم في التنمية الشاملة. وفي كلمة خلال اجتماع لمراجعة المرحلة لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر الذي عقد يوم 4 و5 من يوليو، أكد السفير عبد الله موسى أن تدريب الشباب المؤهلين يعد مهمة وطنية. واستعرض الاجتماع وناقش تغري حول الأنشطة التي نفذت خلال الأشهر الستة الماضية في مجالات الزراعة وتوفير المياه والخدمات الاجتماعية وعمل الوزارات والجمعيات وغيرها. واقترح المشاركون إلى اهتمام جاد لمشكلة نقص المياه في بعض المناطق والتوسع في استخدام الطاقة البديلة للحد من إزالة الغابات وتسريع وتيرة إنشاء المؤسسات التعليمية وترميم المرافق الصحية والتعليمية القديمة. كما اقترح المشاركون إلى اهتمام جاد لنقص إمدادات المياه والتوسع في استخدام الطاقة البديلة وتسريع وتيرة بناء المؤسسات التعليمية وترميم المؤسسات الصحية والتعليمية القديمة. وفي كلمته الختامية قال القائم بأعمال إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبرى معند ميكائيل أن المهام المنجزة حتى الآن تحظى بتقييم إيجابي. أقيمت احتفالات اليوبيل الذهبي إحياء للذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة في مدينة تورونتو بكندا يوم 3 و4 من يوليو تحت شعار ذكرى عظيمة لحملة بناء أمة جديدة. وفي هذا السياق صرح القنصل العام لإريتريا في كندا السيد أيوب عبد العليم بأن مدرسة الثورة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية بل كانت ملتقا لتعاقب الأجيال، حيث جرى فيها قرص تنمية الوعي الوطني وروح البطولة وحب الوطن وسمات المسؤولية. وأود اختتم حديثه بتقديم التهاني بهذه المناسبة، وتضمن البرنامج وقفة على ضوء الشموع تكريما لجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للشعب والوطن، ومعرضا للصور وشروحات توثق تاريخ المدرسة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي. وتقدم المؤرخ والمؤلف والمدرس السابق في مدرسة الثورة السيد ألم سجد تسفاي عرضا تناول مسيرة مدرسة الثورة ومراحل تطورها بالفيديو من أسبرا. وتوجه رئيس اللجنة التنسيقية لطلاب مدرسة الثورة في كندا السيد ولد فتوي بالشكر للمنظمات وأهالي تورونتو على مساهماتهم، وكذلك الغادمين من مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة للمشاركة في المهرجان. وفي كلمة ألقتها نيابة عن الطلاب، قدمت السيدة أزيب سلمون عرضا حول تاريخ المدرسة ورؤية وأهداف الجبهة الشعبية في مجال التعلم. وبهذه المناسبة قدمت فرقة الورود الحمراء لمدينة كيتشنر باقة من الأغاني الثورية مستلهمة في أدائها طابع الفرقة الثقافية السابقة التابعة لمدرسة الثورة. دعا السيد كيروس سرق مسؤول وحدة الوقاية ومكافحة مرض الملاريا في فرع الصحة بإقليم عنسبة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية والشركاء للحد من حالات الإصابة بمرض الملاريا الذي بلغ مستوى السيطرة عليه في إقليم عنسبة وتعزيز الأنشطة التي ترفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشعب. وذكر أن معدل الإصابة بالملاريا يبلغ حاليا 8 حالات لكل 1000 نسمة، وأنه يجري تنفيذ حملات للنظافة البيئية على مستوى الإدارات والمؤسسات الصحية لخفض هذا المعدل إلى 0. وأفاد أنه تم توزيع الناموسيات التي يمكن استخدامها ل3 سنوات على الأسر القاطنة في مناطق انتشار المرض، وأن عملية التوزيع ستتواصل ولا سيما للنساء الحوامل، مضيفا أن جميع المؤسسات الصحية اتخذت الاستعدادات المسبقة اللازمة من أجل منع الإصابة.

ومرض الملاريا خلال فصل الخريف وفي حال حدوثه والوقاية منه والسيطرة عليه مبكراً، قائلاً أن الأشهر الممتدة من يونيو إلى ديسمبر تعد موسم التكاثر الملائم للبعوض، وأن الاستعدادات جارية لتوزيع الناموسيات للمرة الثالثة على السكان في مناطق انتشار الملاريا. وتوجد حالياً ثلاثة أنواع من البعوض في البلاد، وذلك وفقاً للأبحاث التي جرت. أكد مكتب التعليم بمديرية عرزة أن جهودا متواصلة تبذل لتوسيع انتشار المؤسسات التعليمية وتهيئة بيئة مناسبة لعمليتي التعليم والتعلم بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين نتائج الطلاب. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في 3 يوليو خصص لاستعراض الأنشطة المنفذة على مستوى المدارس وتقييم نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للصف الثامن، إلى جانب مراجعة الأنشطة الثقافية والرياضية المنفذة خلال العام الدراسي. أوضح مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ تسفهي وتولد قرقيش في تقرير قدمه خلال الاجتماع أن التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية أسهم في زيادة عدد الملتحقين بالمدارس بنسبة 10% خلال السنوات الثلاثة الماضية، مضيفا أن نسبة النجاح في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي 2025-2026 بلغت وفق التقييمات 86%. وناقش المشاركون في الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه وفي مقدمتها ضيق المدارس في مدارس درهلاسي وعبل ومايد دما، إضافة إلى نقص الوسائل التعليمية وتقدم الكتب والمقاعد. من جانبه شدد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوب الأستاذ هبتزق كيداني على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع في دعم العملية التعليمية. وفي ختام الاجتماع أكد مدير مديرية عرزة السيد وسام كفلة مريم التزام الإدارة بتوفير الدعم اللازم لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة. سادة وسيداتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من قواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ، ما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن قواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت الصاروخ الذي حمل رأسا حربيا وهميا، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في التفاصيل. وصفت الوكالة الرسمية للأنباء عملية الإطلاق بأنها ترتيب روتيني ضمن التدريبات العسكرية السنوية للصين، مؤكدة أنها لم تكن موجهة ضد أي دولة أو هدف محدد. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة، ما يعزز العلاقات بينهما لمواجهة التحديات في منطقة جنوب المحيط الهادئ. وتضم الاتفاقية الجديدة التي يطلق عليها اسم محيط السلام فيجي إلى مجموعة مختارة من الدول المرتبطة بأستراليا باتفاقيات دفاع مشترك، وهي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبابا غينيا الجديدة. صرحت وزارة الخارجية الأسترالية بأن هذا التحالف يعزز التزام أستراليا وفيجي بمنطقة تنعم بالسلام والازدهار والأمن. تعهد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بتعزيز التعاون والتنسيق والتصدي المشترك للتحديات. وخلال اجتماع مع ستوب في مدينة توركو جنوب غربي فنلندا، قال وانغ أن الصين مستعدة للعمل مع فنلندا في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين من أجل الالتزام بالشراكة التعاونية جديدة النمط الموجهة نحو المستقبل بين الصين وفنلندا، وتعزيز التنسيق وتقاسم الفرص ومواجهة التحديات بشكل مشترك. السادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. إدارة أقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. احتفال في كندا بالذكرى

50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود جادة للحد من مرض الملاريا في غليمان سبا. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ. أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.